0: لكسنا مهدمه هالشكله هالصوت وهالمنطق. شو هالغنية الحلوة هاي؟ هاي غنية هاي؟ هاي منفخ هيدي، كل ما تغني لي إياها بحس حالي شغلة كبيرة، أول مرة غنيت لي إياها حسيت حالي أهم شرطة بلدية بكل بلديات البلد، ثاني مرة غنيت إياها حسيت حالي رئيس الشرطة، بشرف يغني لي إياها بعد مرة بركي تصير مدير عام البلدية.
1: ضلي غني له إياها بركي بيطلع تقاعد وبريحنا منه حيش لابسون.
2: اسكت فرح، في أحلى من هاللبسة؟
0: معه حق، بطلع تقاعد وباخذ تعويضة، وبدل ما ألبس نص نهار بلبس نهار كله مكيفة.
1: وساير بده يمشي.
0: بشرف يغني لي إياها بعد مرة الله يخليك.
2: خلص عيسى صارت ثلاث مرات.
0: ويكونوا أربعة شو زبونات مثلين بعضهم.
2: بركي مرة رئيس الشرطة كبسي وشافها كثير كسير وقاعد عنا.
0: رئيس الشرطة ما تعطى لي همه، منه ابن خالتي.
2: وبركي مرة رئيس البلدية.
0: منه ابن عمة رئيس الشرطة.
2: طيب بركي مرة المحافظ.
0: منه صهره لرئيس البلدية.
1: وساير بده يمشي.
2: طيب بركي قطع فجأة شي سياسي كبير.
0: ساعتها السير بيفتح وحده، ما بيعود بحاجة لإلي. الشباب ويدعسوا على العالم وأنا شو بعد إلي لزوم.
1: وبلد بده يمشي.
2: حبيبي مدام رئيس الشرطة قربتك، قل له خلي يعمل لك دوامك على طول بالنهار، حجهم هيك يوم هيك، وقت اللي بيكون دوامك بالليل عم بشتاق لك أنا.
3: ما هذا المطلوب، لازم تشتاقي لي تيصير في سسبنس وإلا ما قلها تعمل أفنتور. بعدين أنا بحب شغل الليل.
2: أكتر مني؟
3: لك كيف أكتر منك حياتي؟ الأشعار اللي بكتب لك هني فكرك أنت بكتبه
1: بالليل.
3: الموسيقى اللي بنظم لك إياها فكرك أنت بألفها
1: بالليل.
3: الأخبار اللي بجيب لك هني فكرك نام جيبه
2: بالليل؟
1: أيوة. فكرك هو بالليل بدايه ومبايح بالشوارع والبيوت ولا بيسمع من الشبابيك أخبار الناس؟
0: يا خيي بدك مرق الوقت شو بقطع الليل فكرك؟ تلفزيون ما فيه تنتسلى، بنتسلى بأخبار الناس، نتسمع قصصهم من تحت الشبابيك واخبارهم يا محلى المسلسلات.
1: اوعى تقرب صوب بيتي. ها
0: يه، وبركي فات حرامي وسرق لك شيء.
1: مش احسن ما يفوت حرامي تاني ويسرق لك خصوصيتي؟
0: انا حرامي يا فرح؟
1: مثلك مثله، على قليله هو بيسرق الغرض بياخده له، انت بتسرق الاخبار توزعهم على الناس.
0: طبعا مش حلو الانانيه.
1: انا فهمتك شباكي، اوعى تدردر من تحته. فاهم
0: بامره.
1: اه
3: دخلك اتزبط البراد؟
1: لا طلع معلوم المطار بده غيار. حكيت شهرفك؟ لا يا مرت. لا
0: وك فرح، مين عم خبر انا؟ انت يونس يومنا وعمي ومرت عمي وعمتي
1: بزياده
0: وخالتي.
1: سمعت شي غير هيك؟
0: وحياتك لا.
1: ايه عال
0: شو، ما عندي شغله غيرك انا؟ عندي كذا بيت بدي اعرف اخبارهم، بدي لحق قبره مع الكل. مسؤوليه كبيره يا يومنا، عن اتعب عن اتعب.
2: يعطيك العافيه حبيبي.
1: الله يعافيك.
2: ما قلت لي شو حيصير بشفيع وجوزها؟
0: هيئتهم بدهم يتركوا
2: منير وليلى،
0: هيئتهم بدهم يرجعوا.
2: عرفتي عن رفيين؟
0: دبر المصريات
2: ومخيل
0: لا قد حبيات
2: رنا
0: تركتهم سليم
2: منى
0: ضهرت مع فهيم
2: سنة
0: زغطتهم الحليم.
1: لا
0: انت ما خصك برمو شكله هونيك. عندي كم شي اخبار لقلك يا يمنا. عرفت شو صار بسهيلة؟
1: طلع معه صبي.
0: ليش عرفك؟
1: ما نشرت الباب بالباب.
0: عم تتسمع اخبار الناس يا فرح؟ يا عيب الشوم عليك.
2: حدا عم بصف قدام المحل. ما يكون خوشة سهيل دخيلك يا عيسى في قبل ما يشوفك هون.
0: ايه على نوع خوشة سهيل يا اختي. زبون زبون وعم بيشتري صباط الاجري، له شي مع اجري؟
1: لا.
2: واي معك حق، هات لما كلها مظبوط. فرح اعطيني صباط.
4: لمين؟
2: لألك.
4: ما بدي صباط، مش عايز، عندي كتير.
2: لك لا تمويه.
0: تمويه بالصباط؟
2: خليه معك وبس يفوت مسيو سهيل تعمل حالك عم تشتريه.
0: انك هيني يا يمنى، شي قليل انا الغرام فيكي، انا وياك نكمل بعض. عندك ايه ما عندك شيء ولا عندك شيء ما عندك شيء؟
2: شو؟
0: عم قول اللي عندك ايه ما عندك شيء ولا عندي ايه ما عندك شيء؟
1: تفضل.
4: شو هيدا الصباط احمر؟
0: انا بدك تلبسني صباط احمر بهالاخره يا فرح؟
1: لك شو فرقني معك ولا خيي؟
0: شو مفكرني من هوديك عم تلبسني احمر يا فرح؟
2: فهم عربي، هيدا منظر للتمويه.
0: وإذا تمويه؟ حتى التمويه له اصوله. شو بقول عني خوشه سهيل بلا ذوق؟ ما بهين علي ابدا.
4: قديش حقه هيدا؟
1: 40 دولار.
4: ولقلنا؟
1: 45.
4: قديش رقمه هيدا؟
1: 43.
4: ولقلنا؟
1: ييه علينا!
2: لك يا عيسى، يا حبيبي شو بتحمل السلم بالعرض؟ خليه معك منظر وبس يفوت بس سهيل تعمل حالك عم تفصل عليه؟
0: ايه فهمت عليكي، هيك لنعمل بروفا، فرضنا أنا زبون وفايت على المحل. مرحبا!
1: اهلا
0: رئيس عيسى. شكا ولد عم نعمل بروفر، جاي بعدين.
1: ايه بس رئيس عيسى السير اجي منيح برا والسيارات فايتين ببعضوا على الروبوان.
0: روح مشي السير انت.
1: كيف بدي مشي السير؟ ما عندي البلايرز بدي وزعهم.
0: انتو عم بتمشي السير، وزعهم اشهر مبور.
1: بس انا ما بعرف مشي السير.
0: شو بدك شهاده يعني؟ بايدك اعمل هيك وبالتاني هيك.
1: والبلايرز
0: ما كل عمرك كيف نصهم بالزباله؟ هلا وقع فيك الضمير وصار بدك توزعهم؟
1: لا هالمره الجماعه دافعين منيح.
0: يا جماعه
1: احزيت شو مرتب حرق اسعار كربيني ب 10000 بوطل 105000 ومع كل جوز بتاخذ جوز سكانر. لا هيدا اسم المطبعة.
0: معك الجوز بيطلع لك جوز؟
1: هكيت بي
0: هدي هيدا تروح نشتري من عندهم.
2: وزعهم كلهم يا رواد، خلى العالم تروح لعندهم بلا ما يجوا لهون. ما قالش لك تشتغل
1: انه انا ماشي السير؟
0: ايه
1: بركي مرة رئيس الشرطة
2: مع انه ابن خالته.
0: ابن خالته.
1: بركي مرة رئيس البلدية
2: مع انه ابن عمته.
0: لرئيس الشرطة.
1: بركي مرة المحافظ
2: مع انه صهره.
0: لرئيس البلدية.
1: وساير بده يمشي.
0: يلا حتى نعيد البروفا. فرضنا انا زبون وفايت على المحل.
1: ليش انت عم تظهر من المحل؟
0: مرحبا.
2: يا هلا.
0: لك لا انا زبون عادي، هيك بستعمل زبون عادي.
2: انت مش زبون بكون عادي.
0: لك تمثيل تمثيل عشق ضعيفه بالتمثيل. نسيني انا مين وفوتي بالشخصيه. يلا شوف.
2: اوكي
0: يلا شوف. مرحبا.
2: يا هلا.
0: كيف الامر؟
2: الحمد لله.
0: خليكي بالشخصيه. هون محل صبابيط ولا محل بقلاوه؟
2: يا
0: خليكي بالشخصيه.
2: صبابيط نسيو مثل ما انك شيء.
0: ابشك هيدا محل حلويات.
1: ادالك حبه
0: لان ما في احلى من هيك. بالشخصية.
2: لك أي شخصية كلامه بدوم.
0: أنت مصاحبة؟
2: إيه.
0: ولك نيال قلبه أمه دعيت له بذات القدر وحلو؟
2: ياخد العقل.
0: ذكي؟
2: كتير.
0: مضوم؟
2: كتير.
0: إذا بدك تهدي صباط أي واحد بتنقله؟
2: هيدا اللي لابسه.
0: كيف؟
2: هيدا اللي هديته يا بعيد ميلادك، قصدي ميلاده. أنت كيف صاحبتك حلوة؟
0: أنا مش مصاحب.
2: كيف مش مصاحب؟
0: خليكي بالشخصية.
2: حل عنا أنت والشخصية. كيف بتقول مش مصاحب ونحن رح نخطب بعد شهرين؟
0: للتمثيلية هيدوك حياتي.
2: أنا حياتك؟
0: حياتي وقلبي وعمري.
2: إذا بتريد خليك بالشخصية.
0: لو بتطلعوا لي من الشخصية أنت وياها وكل واحد بروح على شغله، كون ممنون عينكم.
2: قول معروف بس ياخذ صباطك ومشي.
1: نعيما.
0: شوف أهلك شكرك هنا أنت وياهن. شو يا ست يمنى؟ شو عم يعمل حضرته هون؟ أنا قالوا لي الجيران إنه ضلوا ميطع عندي بالمحل، أنا قلت ساعة ساعتين ماشي الحال، بس مش النهار كله، ما بيصير. أنا أقول لشان السير بيضلوا عاشق برا، تاري حضرتك قاعد هون مبورد بالإي سي، وتارك الناس برا منقوعين بالشمس. هيدا الإي سي مركب لحضرة جنابك أنا.
4: ميرسي.
0: كيف دوامك أنت يا ابني؟
4: يوم هيك يوم هيك، يوم بالنهار
2: ويوم من عشية.
0: راح له للريس يعمل لك دوامك دوين من عشية.
4: ميرسي.
0: بركي بريحني منك بريح الناس من العشقة. ما بيصير هيك، يومية السير فوق بعضه، بعدين الشارع بيصير مسيوط بالعشقة، والناس بتبطل تقصده، بخف شغلنا تدريجيا. شو صرتوا بايعين اليوم؟
2: مش شايب إصبع.
0: واحد بس؟
2: إيه بإصبع واحد.
0: قصدي جوز واحد بس؟
2: إيه.
0: تفضل، اطلع على شغلك. ما بدي اشوف صورة وجهك بقى هون، هيدا باب رزق هيدا، مش نادي البلدية.
4: ميرسي.
0: عند مين بيجي هيدا؟
1: مش عندي ابدا.
2: لعندي بس سهيل، بس انا ما بعطيه وش ابدا.
0: اذا بلا وشه هاي كيف لو تعطيه؟ كان بيفرش وبينام هون.
1: مين قال لك ما عملها؟
0: ما بيهين علي ابدا حدا يفوت على المحل الا زبون وزبون الشرة، بدنا نسيره على طول ونضل نحكين له. ليه؟ لانه زبون.
1: دايما على حق.
0: برافو، يلا تمرين تلاقيها على السريع، اعملوا لي مرة اكزرسيس التواصل الزبائني، يلا. بريمير بارتي. ايوه. دوزيام بارتي.
1: اهلا وسهلا مسيو. ومار شو فينا نخدمك؟
0: بدي صباط
2: اسود
1: او بني
2: ناشي
1: او لميع
2: بشريط
1: او بلا شريط.
0: شو عندكم فرشوني؟
1: تكرم عينك مسيو.
0: بدي حقه هيدا
2: 50 دولار لك ب 30، نص حقه صدقني مش بالرسمال.
0: طبعا مش بالرسمال، نحن بنربح قليل لنبيع كثير، وبضاعتنا من باسي، ايمانا منا بحمايه المستهلك، لذلك لازم نغري باسعارنا، وخصوصي انه هيدا نتي شو مرتب، عامل تنزيلات قويه،
1: عزيز ومرتب على اسعار، كربيني ب 10000، بوطله 100 ب 5000، ومحكي الجوز بتاخذ جوز. It's coming. هلا هيدا اسم المطبعة.
0: تعال شوف قد ايه عطيك تتوزع هيدول.
1: 20 دولار.
0: حد هيدي 30 واعطيني اياه هون.
1: خذها زبون وسكر.
0: ما في غير طريقة، لأنه قد ما ننزل بتنزيلاتنا ما بنقدر نتنازل قد ما هو نازل بتنزيلاته، لذلك لازم ننزل نزلة نزلة، لما تنزل أرباحنا ننزل تحت 600 أرض. روزيان بارتي.
2: واو شو هلو بمشرك يا مدام.
1: يا شو ليبي عشرك يا مسيو.
2: مش معقول كأنه
1: إلي. مش معقول لبسك لبس.
2: هيدا دارس وبنفس الوقت كلاسيك.
1: هيدا كلاسيك وبنفس الوقت دارس.
0: بس شي غلط ما في منه، شو منقول؟
1: ما في مقطوع.
0: بس زينا.
1: إيه. هو ما في بس زينا.
0: يعطيكم العافية. ما تنسوا تأيدوا كل شيء بتبيعوه. دخليك يونس اليوم فرصته؟
2: ايه لا. لا سوري لا.
0: وينه؟
2: يونس سلفن مش وائل، عنده مشكلة عائلية صغيرة. شو ساعة وبكون هون؟
0: خير بعده هين نبوا عصره ومرته؟
2: لا ايه سوري ايه.
0: طيب والشغل؟ شو خصني أنا بمشاكله عائلية؟ في شغل بده يمشي.
2: أيوة.
0: لذلك أنا مضطر أقسم له ليونس.
1: أيوة.
0: لأنه الشغل شيء والشيء تاني.
1: ايه.
0: شيء تاني. بس يجي خليه يحكيني ضروري، هيدا لازم له غسل الوقت للتاني، لأن هيئته ما بيفهم عربي. يقلع له لمشاكله، إذا مش قادرين يتجوزوا، لشو بينفسوا بيعملوها؟
1: شفت؟
0: يا حو أنا عصفور تيار.
1: يا نوسك.
0: بلا هالمسؤولية، لكن ناقصكم شي بضاعة؟
2: مش شي بصبع أستاذ.
0: ها، تفضلي، سهل السير ما أحلاه، تحرحة العالم، هلا الزبونات ببلشوا يكروا على الخفيف.
1: مرحبا.
0: مثلا.
1: أهلا وسهلا مسيو. أمور. بدي مش جاي بصبع إذا بتريدي.
2: ما في.
1: بس جايينا.
2: ايه هو ما في
1: بس زينا ما بلاقي هون بالشارع
0: ما بتلاقي مقطوع
2: فبقى فيي تعبت مش طايقته هيدا النوته قد ايه بدي ضلني بلك بماسك انا اهلا مدام مش معقول شو لعبت لك مدام بعرف ضيق بس بيوسع على اللبس مدام هي واسعه بس بتطمش على الساعه مدام ما بقى في حمل ضميري وب 300 دولار بالشهر.
5: بشرفك ما بتعرف الدين مكرسح، فكرك انا مبسوط اني اتصلح بسرام الناس؟ نعليات كعبيات فرضه من الدين فلته من ورا، كل نهار وجه وجه السرامه، صاير بحكي معهم اوقات. بس بتعرفي؟ بعدهم احسن من كثير ناس، على القليل بيسمعوا الكلمه بيعملوا اللي بدك اياه. في ناس ما بتسوى هيدي وما بتمشي الا بهيدي، ما بتنفع معهم الا الصرامه وبصرامه.
6: وصل وصل
2: مين سهيل؟
6: لك له يونس جائر الجاره العجيبه، حاطط راسه بالارض ما له نفسي يقول مرحبا، هي انت حنقه لك؟
2: الله يساعده.
6: سمعت نشوف شو القصه؟
5: احنا رفك شو حشره؟
6: وطي صوتك وصل.

0: مرحبا شباب.
1: اهلا يونس.
2: يونس ليه تاخرت على الشغل بكشي؟
1: شو بك يونس؟
3: صاير معك شي يونس؟
0: سألوني بعد.
1: شو نصة يونس؟
2: حدا بو شي يونس؟
3: خير ان شاء الله يا يونس.
0: اهتموا فيي بعد، مش عم تحسسوني باهتمام.
4: شو في يونس؟
0: ما بدي هلا انتو كمان، ما في شي، اتخنقت انا ومدامتي.
1: انت ومين؟
0: انا ومدامتي، اتخنقت انا ومدامتي.
2: مش يسليم ما كل يوم بدي واصل انت وياها.
0: لا هالمرة سكور، علي صوتنا منيحة بعضنا، دقت برجوليتي، تخيلوا مدامتي دقت برجوليتي، وانا ما بهين علي ابدا حدا يدق برجوليتي. الدق بالبدي اياه الا برجوليتي.
2: طب خبرنا شو في؟
0: قال شو قال؟ انا مش طالع من امري شي.
4: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشرية. مش ما طلع عبال ويدخل يدخل.
1: مثل ما بدك يا خيي، ماشي يا عمي، ماشي دي عندي منيح.
0: لوين رايحين؟ ولو اذا انتوا رفقتي مش رح توقفوا حدي، مين بده يوقف؟ يا عيب الشو
1: يا خيي، اذا دخلنا بتقول عنا حشريه، واذا فلينا بتقول يا عيب الشو.
0: خليكم حدي بدون حشريه.
1: فهمت عليك.
0: شو قال؟ قال انا مقصر انا.
4: بشو؟
0: اذا بتريدوا بلا حشريه.
4: يا الله.
0: بس خليكم، بشو مقصر انا؟ شو بعد بدك؟ شو بعد بدك؟
1: يونس انا مش مرتك.
0: اه والله؟ شقه اشترينا لها، فرش فرشنا لها، مصروف امنا لها، شقه.
1: قلتها شقه، قلتها.
0: قلتها شقه تبع جديد، قولوا معي. شقة
4: اشترينيلا،
0: فرش
4: فرشنيلا،
0: مصروف
4: امنيلا،
0: سيارة
4: جبنيلا.
0: لا بعد عم فتش لها وحدي. بس قديش بدي لحق تلحق انا؟ مش ناقص شي على بناتي، يعني بناتي يقبروني باحسن مدارس حطت لبناتي. هيدا عدد المصاريف، تعرف يعني مصروف ثلاث نسوان؟ يعني ابيلاسيون، فتتسيون، متتسيون، مكياج، بلياج، متوياج، وراسي ضاج. عم نام على الواقف يا جماعة، عم بشتغل دوامان بنهارها ومن صرامي. اجلكن عشية هونيك بن السكرجية حشاكن ويا ريت عجبها. بس امبارح خلص وصلت لحدا دوامان، ما عاد في، تركت المطعم. قول ايه؟ نعم يي، تركت المطعم.
2: ليه؟
0: قول ليه؟
1: ليه؟
0: ايه نعم ليه؟ عملت مشكل مع زبون دويم اسمه مرهل الجلبوط، ما يغشكن اسمه ابدا، اذا تساوم بيشرقني. زبون دويم سبيك حقه فرانك، مدعوم من الزعيم الفلاني، بشكل لا يفتح بلقناني وبصمس عمين.
4: عمدامته.
0: بس امبارح طخنا كثير، امبارح صار يزنخ عمدامتي.
4: لا
0: مدامتي عم تغني بالمطعم مثل العادي، حضرتي عم دق وراها مثل العادي، وحضرته قاعد يلطشها ويغمزها ويغزلها.
2: لك يا يونس محلك تتعود، ما كل يوم بصير معكم نفس الشيء، يلي بده يشتغل بباب بالليل بده يتحمل تقل الدم الناس.
0: عم بزنخ على مدامتي.
3: طيب منيح، ما بدها هالقد، مدامتك حلو صوتها حلو، طبيعي تلفت النظر.
0: نعم
3: ما شو عمو، طبيعي تلفت النظر.
0: هلا لهم بالعادي غمزوها، بس مش بالعينتين، هيدا غمد وحده فتح وحده.
1: يا عين الشو،
0: مش هون القصه، بيبعث لي ورقه مع الويتر، احذر شو مكتوب عليا. يقبرني الله.
2: ليلى
0: لك. لا لا مدامتي، يقبرني الله مدامتي، بس الورقه الي، بدي شو فكرني هيدا.
1: بكون مش عارفه مدامتك.
0: ردينا الورقه مع الويتر، كتبنا له عليها هيدي مدامتي، بعثنا وحده مش فرقاني معنا، بعثنا له وحده احترم حالك احسن بعث لك ورقه موسخه. بعث لي هالورقه لك، شو مكتوب عليها؟ تفضلي.
4: لا
0: مكتوب لا
2: كذاب.
0: وحياتك مش كذاب.
2: مكتوب كذاب مش مدامتك.
4: شو بكلفنا القمر؟
2: مين يعني القمر؟
0: يعني مدامتي.
4: لا
0: يعني مش مكتوب لا.
1: إيه هذا سيده كثير،
0: تضربه يا ملا.
1: والله انا بشقفه.
0: نفس الشيء بس عهو.
1: كيف
0: هو شقفني؟ بس انا ما عادش في تفكير، سكر راسي علي وعادي، شمرت عسدود، نزلت عليه وفلينا من المطعم انا ومدامتي، مش هندعس فيه بقى.
2: برافو عليك.
0: برافو علينا، فلينا شحط صاحب المطعم، شحطنا، قالنا يلا اطلعوا لبرا.
1: لا يا بيب،
0: روحوا من وجهي.
1: روح يا مرسيدس.
0: قلت للمدامتي
1: عربي يا ست الوين،
0: خلينا نسلم. شي
1: شي يا سكس ويل.
2: طيب شو قصه مرتك بالموضوع؟ زلمه تطلع علي وغمسها، هي شو ذنبها؟ ما انت كمان عندك معجبات وبيطلعوا فيك البنات.
0: بعرف بيطلعوا فيي، بس ما بيغمزوني، يا ريت بيغمزوني.
2: تفضل انت مسموح بس مرتك. لا
0: اعوذ بالله، انا وافي لمدامتي، ليش انا فيي خون؟ الطفر بيجبرك تضلك وافي يا فرح.
2: خليك تفرح،
0: هيدا اللي عم نحاول نعمله.
2: هلا بعد شو وقت، شو قصه مرتك بالموضوع؟
0: فولات اللي اكلناها، صربت شيراني على الطريق، نحن رايحين على البيت.
5: مرحبا.
0: اهلا. انا عصبي وسميه وما كيش لازم اعمل هيك، وهتتني شغلتين وانا جايين فينا، كيف شغلي وحده؟
2: طيب معها، انت خسرت شغلك وهي خسرت شغلك، كرمال شافت واحد بلا اخلاق.
0: يا فرح انت محلي، شو بتعمل؟
1: انا موصلها على البيت وبفل.
0: هيدا اللي صار، وصلت على البيت ورحت نمت عند الماما.
5: رجال
0: خلت تتربى، وسكرت خطي كمان.
5: رجال
0: خلت تتربى، صارت بعتت لي 36 مساج ومش رح رد.
5: رجال
0: خلت تتربى، والليلة مش رح سرب على البيت الا ما تعتذر مني حضرتك.
1: واذا ما اعتذرت وين رح تنام حضرتك؟
0: لا لازم تعتذر، والا
1: والا شو؟
0: والا وين بنام؟
5: رجال
0: بركي بتربى. امبارح من ليله حجي لامي، قلت لها جاي نام عندك الليله بحس انكسر فينا التخت امبارح، ووصينا على غيره.
1: شو قلت لك؟
5: رجال
0: خلت تتربى. ليلي شو بعد عامل لحجي؟
1: نور شوي انت، بركي مدامتك اعتذرت قبل عشيه.
0: هيا تعتذر. انت شفت ال 36 مساج اللي بعتتهم؟
2: فرجي لها شو؟
0: قلت اعتذر. ايه الاهلين
2: بوجود.
0: اهلين، شوفي شو بعتي.
2: سوري
0: يا رايت بعتي سوري.
2: بدي اشوف هيدي بليز.
0: شوف المساجات كلهم.
2: في 35
0: 36 مساج عم قلك.
1: لا إلي؟
0: لا إلي.
2: ولا
0: ايوه هيها الى اجري. بعتت لي ما بدك ترد الى اجري 36 لاجري بيعتي. شوفوا شو عندها اجرين، بعتت لهن اجر ورا الثاني.
2: حلوه؟
0: لا مش حلوه ابدا. مره تحكي مع جوزها هيك مش حلوه ابدا.
2: بس مش ظابطه.
0: وزا مش ظابطه ولو بتقلي الاجرين.
2: بفتكر ضايقه شوي.
0: ضايقه عتل النيش، ونحن بس عايشين بدقيقه ثلاث ارباع البلد هاي.
2: ما في غيرها؟
0: ليش انا في عيش مع غيرها؟ ما هي ام ولادي بالنتيجه وبحبها ال.
2: انه اكبر شوي.
0: شو خص العمر؟ هي بتفهم. بس امبارح امبارح شو صار لها؟
2: اوسع نتفي.
0: كيف؟
2: اوسع مشان تفوت مرتاحه.
0: هيك بقاش اعرف.
2: حبيتها.
0: بموت فيها.
2: حلوه ما هيك؟
0: مثل القمر.
2: انت شو رايك؟
0: بقاش لي راي.
2: لمين لبعض؟
0: بس مش متفقين.
2: حلوين لبعض.
0: شو نفي حلوين اذا بنضل مقبرين؟
2: بس مش اوريجينال.
0: هلا كلمة اثنين تقبروا بعضهم بصيروا اوريجينال.
2: قد ايه بتكلف هيدي؟
0: رجعنا؟
2: جوزي رح يحبها كثير.
0: شو هي بده يحبها كثير؟
1: لسكربيني.
0: ليش مين كان عم يحكي مش يومنا؟
2: انا لا عم عدكم اجر.
0: قلت لك 36.
2: 37 هلا وصل واحد.
0: ميرسي.
1: اهلين.
2: سوري مسيو، مش حضرتك بتعرف بمطعم طلعنا على الضو؟
0: كنت.
2: شوف صورتك على الفانو قدام المطعم.
0: كنت.
2: انا بصراحه ولا مره حضرتك، بس جوزي من الفانز تبعك.
0: جوزك من فانزاتي؟
2: كل ما نمرق من حد الفانو بيقول لي هيدا الزلمه فنان كبير، بحب يحضرك كثير، بروح كل ليله على مطعم كرمالك. لك جوزي زبون دويم عندكم، لازم تكون بتعرفه.
0: شو اسمه جوزك؟
2: مرهج الجلبوط.
0: مرهج الجلبوط ما غيره؟
2: ايوه.
0: يا هلا. ما بعرف غيره.
1: يا هلا.
2: كثير بحبك.
0: بيموت فيي.
2: مطمن عليك؟
0: مهووس علي.
2: بروح كل ليله على مطعم كرمالك.
0: ايه كرمالي ايه، بحب لي طلطي.
2: هو هيك بيقول لي.
0: وبقول لك الوقت اكيد رح احبها كثير.
2: شو هي؟
0: لسكربيني.
2: بك شي مسيو عم تغمزني؟
0: ولك يقبرني الله.
2: مسيو شو عم تعمل؟
0: شو بكلفنا القمر؟
2: قلت لك انا مشوزة.
0: مش فرقاني معنا.
2: عم بقول لك جوزي مسيو جلبوط.
0: ما لانه جلبوط مش فرقاني معنا.
1: يونس ليش عملت هيك؟
0: عم رد له اياها على السريع تتشوف الدنيا شو صغيره والله شو كبير. دغري على كعبه بنرده نحن. خلو يتربى البيش كرمالي. يا دلي عليك يا اشك معطره.
2: لك يا يونس والله عيب، هيدي صورتنا وكل يومين انت بتيجي تاخد سكربيني.
0: تري هيها، هو كل ليله بيفتح قنيني وبيسكتها بسكربيني.
2: هلا المهم الليل كسر الشر وروح صالح مرتك.
0: شو يعني اعتذر انا منها؟
2: ليش لا؟
0: فشر برقبتها سبا وقلت دقت برجوليتي ورجوليتي خط احمر، ممنوع حدا يتخطيه. ممنوع حدا يدعس على الخط حتى، فكيف يتخطيه؟ شو؟ شو؟ ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى، فكيف يتخطيه؟ شو؟ ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى، فكيف يتخطيه؟ شو؟ ايه ايه ايه ممنوع حدا يدعس على الخط حتى فتتخطيه؟ هلا في يدعس عليه بس مش يتخطيه.
3: هلا في يتخطيه بس مش هالقد، يومنا اذا بتريدي شوفي المدام شو بدها.
2: بتقلك ست أدل إنه اللي عملتهم امبارح مش حلو أبداً لأن هي ما عم تحكي معك.
0: فرح إلا لست يومنا خلت إلا لست أدل إنه أنا مثل ما بدي بدي أعمل وأنا الرجال بالبيت.
1: بقلك هو مثل ما بدي بدي يعمله، هو الرجال بالبيت.
0: أيوة.
2: قولي له الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام مدري وين. مظبوط، الرجال ما بيوصل مرته بيروح بينام وين ما كان. مدري وين، ما تغيري يومنا. مدري وين.
0: إلا المرة بتتصرف غلط بتحطوا جوزة زملة أكثر من هيك، لأنه اللي عملته امبارح هايب ما بنعمل. ما بصير تعطي وجه لزبون جلة مثل هيدا وجوزة مثل الله واقف وراها. بعدين أنا ما رحت مدري وين. انا رحت نمت عند الماما واذا عينك تعمطني مجدره اطيب من مجدرتك مليون مره.
1: هاو كلهم بدهم يقولون
0: بعد فين؟
1: اه والله.
0: بعدين اللي مجوزك بياكل قنينه على راسه بتروح يصوبه لتشوف الشبوب، مش صوب صاحب المحل لتراضيه.
1: هيك عملت؟
0: ايه نعم.
1: عيب.
2: قولي له هو بيعرف ليش انا رحت صوب صاحب المطعم، لانه اذا شحتنا مثل ما صار امبارح كارثه، بنصير بدوام واحد ونحن بدوامين مش مخلصين. مزبوط، بدو دوامين مش مخلصين.
0: الا ما بقى تهتني حصميت لحليب النور.
1: ما بقى تهتني حصميت لحليب النور. ها
3: هلها من عندي كيف؟
2: قولي له في عيلة برقبتنا وبدنا نقوم بوجبتنا معها.
6: في عيلة برقبتكم ومفروض تقوم بوجبتكم معها.
2: برافو يومنا حلوة يا مفروض.
0: إلا أنا بعد مش شايف عيلة من أربع تنفس تصرف هالقد.
1: وبعد مش شايف عيلة من أربع تنفس تصرف هالقد. ولا أنا.
2: قولي له بنيته مصروفهم كبير وأنا ما بحب نقيس عنهم شيء.
6: مش مفروض.
2: شو بعمل له إذا جبنا بنتين؟
0: إلا أنت جبتيهم مش أنا، أنا بجيب صبيين.
1: أنت كيف؟
0: لا رجع ما تلاقيها رجع عم بمزح.
2: قولي له سمعتها سمعتها مش حلوة أبدا.
1: ابدا.
0: انت معي ولا ضدي؟
1: ما
0: فاذا الا انا عم بعمل اكثر من مقدوري يا حبيبتي.
1: عم يعمل اكثر من مقدوره يا حبيبتي.
0: مين حبيبتك ولا ايه؟
1: قصدي حبيبته.
2: قولي له بناته كبروا اسمان لو مصروفهم زين.
0: سمعتها؟ الا مين قالوا يكبروا بهالسرعه؟
1: كيف؟
0: ينطروا شوي تنترحرح، هيدي انت حرطتي وتكبروا بهالسرعه اسم الله.
1: بقول لك
2: سمعته قولي له حشي خبص برات الصحن دخيل الله.
0: الا انا ما بخبص برات الصحن دخيل الله، وما تكبر بكلام هي مش قدها.
1: ها
2: انت اللي عم تكبر بالكلام، انا جاي لعندك لاطمن عنك وانت قاعد عم تتمرجل علي؟
6: علي؟
0: انت جاي تطمني ولا تكفي مهتي؟
2: انا مش عم هتك هيدا واقع، كيف ما كفي؟
0: انا مش مستعد كفي على حساب كرامتي.
2: انا ما عم اقول هيك.
0: شو عم تقول لك انت؟
2: عم اقول انه لازم الاقي حل.
0: انني مصروف.
2: هيدا الحد الادنى.
0: فاذا ليه انت الحل؟
2: فكري ارجع غني بالمطعم.
0: اعوذ بالله.
2: فاذا انت لاقي حل؟
0: اصلا انا مش عم بحكي معك.
2: ولا انا.
7: بدي سكربيني سوداء بليز.
8: ما في مقطوع.
4: بس زينا.
7: قولي له بعدني ناطر الحل.
8: لمين؟
7: مش انت.
8: سوري.
7: مش انا قلت سوري. ايه هيدي زبون.
0: يا فرح الا تخل بيت الفهم هونيك.
7: قولي له مش بزحزح من هون قبل ما نلاقي حل.
0: الا رجع على المطعم ما فيه وخلصنا.
7: سألي شو البديل.
0: الا ما بعرف. بعرف انه ما بهين علي ابدا حدا يتطلع بمدامتي. هيدي بالنتيجة ماي وايف.
7: قولي له فشل حدا يتطلع فيه بوجوده. فكروا انا ما انبسطت انه هجم على الزلمه امبارح كرمالي.
9: شفت كيف انا انا
7: ما في شعور احلى من انك تحسي انه جوزك بحبك وبغار عليك.
0: شفت كيف انا عارف حالي شو عامل. اكلت قتلي بس عارف حالي شو عامل. ولا
7: ما فيك تتخيل امبارح قديش حسيت حالي بامان محاطه بالرجال.
9: خلي يتربى.
7: هو بيعرف اني بحبه.
0: هي بتعرف اني بموت فيها.
7: مستعد اخسر الدنيا كرماله.
0: ميتو.
7: مستعد اضحي بكل شيء مشانه.
0: ميتو.
7: هو بيعرف اني بموت بشكله هدوته وحنيته.
0: ميتو.
7: بس ما بحب الا اخواته.
0: ميتو.
7: خلص عمره ما يكون شغل. خلينا نتفضل لبعضنا شوي شريك.
0: ميتو.
7: هيدي انا.
0: تو مي.
7: شو مش حلكم منيح مبين؟ اذا بتريدي يمنا ما حدا يتدخل بيني وبين جوزي.
0: يوتو.
7: وين نمت امبارح شريك؟
0: عند الماما شريك.
7: اكيد شريك.
0: ليش انا قادر نام غير مطرح شريك؟
7: ولا رحت نام بالبيت؟
0: اذا بتعملي لي مجدره ايه؟
7: تكرم عينك واطيب من مجدره امك بمليون مره.
0: ليش عم تتسمسري شريك؟
7: يا تكرم عينك حبيبي.
0: يا بي يا زلمه بس تدندلش فطيره يا زلمه. فيك العينية هي زيتها بني عزمك المعروف
7: حبيبي.
0: لا اللي قبل أحلى طنيها على السل
7: حبيبي.
0: يا بي النسوان اشهى المورفين يا فرح.
7: ايه بس انه لازم نلاقي بديل حبيبي.
0: رجعنا من الاول حبيبي نزعتي يا حبيبي.
7: طب كيف انا نوب الاولاد؟ كيف بدكم تنوب الاولاد؟
0: الله بيدبر.
1: الله بيدبر.
0: الله بيدبر.
1: الله بيدبر.
7: الله بيدبر. الله بيدبر. الله يلوم تقوم معك. ما فيك تبطش وتنطر رسالة تشيك من الباراشيت.
1: طب شو بيعمل واحد اذا حظه عاطل؟
7: ما فيك تتكل على الحظ. في شطارة مع الحظ.
1: والشطارة ما بتكفي. في حظ مع الشطارة.
7: الشطارة بتجيب الحظ.
1: والحظ بيعمل شطارة.
7: مش ضروري.
1: شوفوها بقدر.
0: هاي هاي هاي هاي هاي نحن اللي عم نتخانق مش انتو يا مدام حظ ومش يا شطارة. اليوم دورنا.
1: اتوخذنا.
0: سلم.
1: تفضل.
0: شو بعد بدك؟
1: رحلة.
0: شو بعد بدك؟
1: رحلة.
0: شقة.
1: اشتريناني.
0: فرش.
1: فرشناني.
0: مصروف.
1: امناني.
0: شقة.
1: ركلتها شقة.
0: ومن انا اليوم طرق على الشقة تبع جديد قولوا معي شقة.
7: مشقشقين حيطانها والسقف عم يدلف.
0: فرش.
7: من ايام بندق بوستيل.
0: مصروف.
7: على قد وانجق.
0: شو بعد في؟
7: سيارة.
0: سيارة. خلينا نخلص بهاو يا جماعة. طيب شو بعد؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: انت يا روح انت يا روح انت يا الفلك، لازم ترد له اياها زياره يا اساس. وجبات وجبات منيحه من هالناحيه.
2: انا ما غمستو يا عيني.
1: بلا غمستي بعينك يا عيني، انا شفتك بعيني يا عيني.
2: بكون فتشي بعيني يا عيني.
1: شو هالشي المكفوت بعينك يا عيني الا ما يغمض عينه يا عيني؟
2: وحياتك ما غمستو بعيني يا عيني. وغمزت بعينه، روح شوف شو بعينك يا عيني.
1: ايه مدام بعيني.
2: اكل حال اعترف، انت بدك حجه انا اترك المطعم، مش قادر تتحمل تطلعي ترجل فيي وخلصي.
1: ايه خلصي.
3: ايه بعترف.
2: هلا المهم لازم نلاقي حل يا جماعه.
3: بيناتنا لازم نتبلش شغله تانية بالليل.
1: شو بدي اشتغل كفرح؟
2: هاي الله الشغل مش عيب.
1: عم تقولي ايه ليش انا تارك شغله بالشغله وانا مقضى هالعمر فكري؟ بس ما قدرت، ضيمت ولا مطرح.
2: بتقلي حظ.
1: اشتغلت شوفير كسروني، عتيل على البور برقوني، ولك حليت شو حطوني؟
3: قولي لي شطاره.
4: انا قلت لك شو لازم تشتغل وانت حار.
1: دخيل الله بلا افكارك على القلب. انت قلت لك صار عندي بنتين صبايا.
3: ما لانه هيك
1: نورا وميرا يقبروني.
2: وانا
1: انت انت حب حياتي انت. ايه ايه ايه ايه ايه انت فكرك انا ما عزتني الدنيا لما عدنا 3 أشهر بلا شغل ناكل ونشرب عند أهلك؟ الولاد يجوا كل يوم باكين من المدرسة، المديرة طلبتهم بالقسط قدام رفقاتهم بالصف. الموت أحلى من هاللحظة. نورا وميرا يبكوا كرمال هالشغلة، حطوا حد بالليل واخترعوا لنا أخبار تكانوا بك يناموا هني وضل أنا مفنجر عم صلي. بركي الله بيفتح أبوي. كنت رافض إنك تغني بمطاعم مع إنه صوتك حلو.
2: ميرسي.
1: يا هلا. صرت فتش بتلاخوت عشر لحد ما لقيت على الطريق هونيك فلاير مكتوب عليا
3: محليته الشيك للحظي. الشيك تطلب وظفي شيك للاستعلام الاتصال على الارقام التالية 01
5: نايفون
3: سكانر.
1: توظفنا بمحليته شيك لصحابة سهيل مسهل.
3: الله لا يسهل له.
1: وانطمينا هون بين السرامي
5: احنا بالاختر.
1: حسبونات فاتي طالعة اشكال الوان، هيدي اللي اصلا فاتي ما بدها تشتري، جاي لتمرق الوقت وبس.
2: وبتطلع العلة فيي. نزلي هيدي قيسيني، هيدي اعطيني، هيدي فرجيني، هيدي انفلتتني.
3: واخر شي بتقول لك
2: ميرسي اخذنا فكره.
1: مجبوره تضلك ضحكتي لها؟ لا، على قولة الخواجة سهيل
3: لانه زبون
5: دايما على حق.
1: وعندك زبون جاي شارك على سعره بس.
3: ولا قلنا
1: 100,000
3: هيك وهيك.
1: 100,000
3: ظبطها شوي.
1: 100,000
3: نزلها شوي.
1: 100,000
3: ولو
1: 100,000 تكرم عينك فيك تقول له لا. لا
3: لانه زبون
5: دايما على حق.
1: وعندك زبون عقد حلو يعني عقدنا، ما معه يشتري بشي تيصلح، بضل فايز الزغري عند المعلم فرح.
3: هذا عمل لنا قطب من هون ونعليه جديده ومبروك.
6: بس كثير مكلف ولو تصليحه اكثر من حقه.
3: اشتري غيره وريحني.
6: انا لو ما عشت غيره كنت صلحه. بس ما بصير هيك، هاي سرقه.
3: ليك حبيبي هذا كان بوزه مفتوح ولسانه فالت، ضبيني له لسانه وسكرني له بوزه، فروح من وجهي احسن ما يصير فيك مثله.
1: وعندك زبون مستعد في حق الصباط بلاوي، المهم يكون بالمستوى المطلوب، لان بمجتمع مثل مجتمعنا بيقيسوك من هون مش من هون. اول ما يطلعوا فيك بيطلعوا بصباطك. اهلا وسهلا مسيو، تشرفنا. وين شايفك قبل هلا انا مسيو؟ صرنا معودين الراس نزول والرقبه مسنحه.
7: قديش حقه هيدا؟
1: $400 استاذ.
7: بس ما في اغلى؟
1: $400 معاش الشهر استاذ.
7: والله؟
1: لا تعرف انه معاشي بيسوى صرمية اجل لك. يعني حضرتك هلا رح تلبس معاشي باجرك وتفشخ فيه بالسوق.
7: ما عندك شي اغلى؟
1: ليش شعاد اجرك؟
7: شعاد المهام.
1: اغلى قديش يعني؟
7: يعني معاش مدير شركه، مدير عام وشغل.
1: تكرم عينك فيك تقول له لا؟
3: اعوذ بالله.
1: لا.
3: لانه زبون
5: دايما على حق،
3: وخصوصي هيدا الزبون.
2: كل نهار طلعنا زبون.
1: شيلوا ضب.
3: قرب ورجع.
1: فت وركب. كله ب $400 بالشهر.
2: ماشي اجا يكفونا ايبيلاسيو، لازم ندبر شغل ثاني.
1: بعرف.
3: هلا خبرنا بالتفصيل شو صار امبارح انت والشلبوط.
1: امبارح كانت اخر ليله بالمطعم والحمد لله. ما دامتي عم بتغني هون مثل العادي، ولا تبعه وقف هون مثل العادي، والجلبوط قاعد هونيك مثل العادي.
3: حبيبي
1: حزبونات فاتي طالعه اشكال الوان، والموسيقى عافطه، والكاسات عم تبوس بعضها. كاس شعوب المظاهر.
5: كاس شعوب المظاهر.

0: شفلي هيدي حلوة وجيدي قدي بتكلفنا، روح ابعت للورقة هيدي وعالطاولة تشرفنا.
1: خلص خلصنا وبلا هالعيبة شيل عيونه وعنا، روح وقل له استحي عالشايبة هيدي مرتي.

0: Dein Gesang voll das Nadelbeet. راحت السكرة واجت الفكرة وبلش يوم جديد.
1: طلع الضو فرط الجو كلنا لبيب. راحت السكرة واجت الفكرة وبلش يوم جديد.
2: اللي بيضربك اضربه، مش هيك انت تقلي يا جدي؟ طب ما قدرت عليه طيب؟ ما هو مدعوم وانا ماشي، اصلا مش قادر على شيء، سبقتني الظروف. كل عمر الحياة راكدي وأنا راكد وراها. وينك حكيني؟ مش مات فيي شوي بس حكيني. تذكر لما كنت قلي يا جدي أنا وصغير؟
3: اللي ما بيرسم هدف واضح بحياته بيقضي حياته محكوم يشتغل عند الراسمين أهداف ونيابة.
2: ليش الحياة تركت لي وقت ارسم هدف كجدي؟ سكرت بوجهي وما بدي سافر، ما بدي ضيع بالمسافات، بربح هويتين وبخسر هويتي. هونيك بضل غريب، هون بصير مختر. الله يخليك لي، شو بدي اعمل يا جدي؟ ساعدني الله يخليك.
3: تخيل يا يونس تخيل، الخيال بحل كل المشاكل، هو صوص الحياة، بخليك تمرق الوقت اللي عليك بسلاسي، وما بتعرف يمكن الخيال يتحول لحقيقة. انت فنان، خيالك واسع، روح وما تخاف. ويا ويل ما عنده خيال يا يونس.
2: شو بدي اتخيل؟
3: اللي حابب يصير معك، تخيل، صدق، نفذ.
2: شوفي صوت لطيف حدك. اه يا جدي اه، كل عمرك نسوان شي. بدي خبر ست عليك، بدي خبر تيتا. بكره بشوف، بدي خبر تيتا.
3: لا شو فكرك ستك قاعدة عاقلة عندكم؟
2: يعني مبسوط مطرح منك فاو؟
3: ليش مين قال لك انا فاو؟
2: وين لك ايه؟
3: ما في تحت فاو، هودي خيال. مشان هيك عم قل لك تخيل، تينبلع الوقت معك بخاطرك يا يونس.
4: يونس
5: يونس رد علينا.
4: يونس بك شي شري؟
5: يونس وين رحت؟
2: عند جدي.
5: كيف؟
2: كنت عم بحكي مع جدي.
5: وشو قال لك؟
2: قال لي تخيل.
5: قصدت لنا قلبنا. هيها.
2: شو هي؟
5: هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كيف بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معها.
2: شو عم تحكي؟
5: تتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قدر ينفذها؟
2: بس قلي تبع
5: ولكن بلا هيها.
2: لا لا لا لا، ولا يمكن.
5: ممكن رز. صارت لك فرصه بتتعوض بس لحمزرات ذهب. اسمع مني يا يونس، خلينا نقب كلنا على وجه الارض.
4: عن شو عم تحكي؟
5: جوزك قدر يعمل مصاري كتير اذا بيتعاون معي.
4: كيف؟
5: تبصير، تنجيم، علم فلك، رؤيوي.
4: يا مامي عم تفزعني.
5: بالعكس، ما في شي بيفزع تمثيلية ولا أهيا من هيك. بيفتح مكتب رقرية الطالع، بيعرف الماضي، فاهم الحاضر وبيشوف اللي جاي.
4: حلو كتير ودارج هالايام مثل البياتي.
5: لحشو البياتي احسن منك يا هو قابل الليرة.
4: ايه بس مش مما كيف يعمل وبصر، يعني هيدي بدها موهبة. كيف بده يشوف المستقبل هو مش قادر يشوف أبعد من منخوره؟
2: شو بدك ابعد من هيك يا عيني؟
4: ما عنده الموهبه.
5: عنده المعطيات وبيعرف ماضي كل الناس ساكنين بالمنطقه.
4: كيف؟
5: من وراي. انا يا اديل بحرس الشوارع، بسمع اخبار الناس بالتفصيل وبنقلها حرفيا ليونس. يونس بيقولوا اياها مثل ما هي من دون ما يعرفوا المصدر، مدعيا انه هو بيعرف اخبارهم بواسطه الموهبه المزروعه فيه.
2: وين؟
5: والانسان لما بتكشف له ماضيه بتسيطر على حاضره وبيصير فيك تتحكم بمستقبله وبيصدق كل شيء بتقول.
4: فهمت عليك.
5: انا بشوف لك الاخبار بالليل وانت بتتسلك على الناس بالنهار، والناس ما بدها شيء لتصدق، ناطره الوهم. فكيف اذا كنت بتعرف عنه الكثير وبالتفصيل؟ البروفيسور يونس كاشف المستور. ولحق يا معلم عن نسوان فاتت على عندك اللي بدها تعرف عن حياتها، عن مستقبلها، عن ولادها.
4: نسوان
2: انا مش مستعد اضحك على الناس.
5: لك الناس هي رح تجي لعندك تضحك على حالها، تتعيشها على امل الكذبه. انت مش عم تجرهم بالقوه، هن جايين لعندك باجريهم لانهم بحاجه لك، بحاجه للامل، للدفى، للطمانينه، لراحه البال، لحيالله شي بدهم اياه. انت اعطيهم اللي بدهم اياه، لا لحياته المعنى.
2: عيسى شو هالحكي البلا معنى؟
5: نحن شعوب الانتظار عايشين حياتنا بالنطرة، ننطر شي ما هو شي احسن من انه ما ننطر شي ونعيش حياتنا فراغ بدون شي.
2: ما فهمت شي.
4: حبيبي شو بتحكي حلو؟
2: يعني اجتك ما بتهزك فجأة انت؟
5: انا زكي من زمان بس مخبى ورا هالبدلة. ولك انا لو تعلمت كنت حكمت العالم كله.
2: ايه منيح ما تعلمت.
5: شو قلت؟
2: شو قولك يا فرح؟
5: والله شغلي مش عاطلة يا يونس، مو بمشي معها.
2: مش عايب نلعب بعواطف الناس يا فرح.
5: الناس الناس خف ايمانها وما عاد عندها مرجعية، صارت معلقة بحبال الهوى.
6: وانت حبال الهوى.
5: اذا ما قال شو اللي عندك راح يروحوا عند غيرك، وانت حال انك بحاجة.
6: بتفيدهم وبتستفيد.
5: معه حق عيسى.
2: كل عمرك ما تفوق على شيء هلا صار معه حق.
5: هالمرة ايه، والفرصة بتجي مرة.
4: بعدين هن عم يجي لعندك انت ما عم تفتري احدا.
7: مضبوط، ما بده يجي عمره ما يجي. يا الله يا ريت تزبط.
5: اكيد بتزبط. بعدين انت هون مش لوحدك، نحن حدك على طول. يمنى سكرتيرتك الخاصة وبتاخذ لك معيدك، فرح مستشارك الإعلامي مدير أعمالك، وأنا مصادرك الخاصة الاستخبخ.
4: وأنا
5: حرم البروفيسور الكبير يونس كاشف المستور
8: بزياده يكفيك شرفا.
9: يا رب تنوش بركي بدرغ على مصلحة الزفت وشفت شي يوم حلو بحياتي عبالي يصير اسم على مسمى.
8: يا جماعه انا فاشل بالتمثيل.
5: انت متواضع زياده عن زوم. وقف
8: وقف
5: هبله
8: هبله.
5: نعم رنخ نظرك وهبله.
8: مني هبله.
5: عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء.
8: بحياة الله شو قلت الرعي شو قلت؟
5: عمل حالك مش اشع حدا وبنفس الوقت اشع كل شيء.
8: روح تشيل عوينيك بتزبط.
5: لا خليهم هن اللي عاطينا الطابع الفلكي.
8: اه هن اللي عاطين؟
5: الا مدام
8: مدام
5: ابنك بخير.
8: ابنك انت اكيد بخير.
5: خيطم الله بيها
8: بركي ما كانش بخير.
5: بخير
8: انت اكيد.
5: خيروا له
8: قولوا مدام ابنك بخير.
5: عرض صوتك قول. مدام
8: مدام
5: جيدك رزقه.
8: جاي طيب برك مش جيتها.
10: يلا يونس.
8: مدام جيتك رزقه.
7: يا برني شو لبقله طالع زلمي.
5: مدام
8: مدام
5: معك صبي.
8: معك ليش حبلي تسمع الله.
5: مدام
8: كله مدامات افيش ولا سلامي.
5: انت مغرومي.
8: يقطع هبلتك.
5: وخطيبك وفي وما بيخونك.
8: يقطع هبلته.
5: ورح تتجوزوا قريبا.
8: يقطع هبلتكن.
5: يونس حاسك رح توافق.
8: يقطع هبلتي.
5: يعني موافق؟
8: ما في غير حل.
7: يس
5: عظيم. هلا بنعمل جروب اب او زبون او زبون يفوتوا على المحل.
8: ماش بدي خد دوري. انت خد دوري.
5: لا انا ما فيي. بيعرفوا اني عم تسمع عليهم بالليالي بس انت ما رح يجي الفكر انك تعرفهم.
7: حدا شايف في سياره عم تصف قدام المحل؟
5: خبوا كلكم. لك انت خليك هون. مين اجا؟
7: ليلى سليلة.
5: مغيرة تبع الكوبي؟
7: ايوه.
5: تعال هيدي اختها حبلك بعد 7 سنين جايزه وبعد مش تخبر حدا. الليلة ناويه تعمل سربريز وتخبر اهلها. فسبايا انت على سربريز وخبر اختها الخبريه السعيده يا كاشف المستور.
8: عيسى
5: اذا بدك شيء انا مخبى هون.
8: عيسى ما تركتش وحدي.
5: يونس عملنا فيك كبير اذا مش كرمالنا. كرمال بناتك.
7: بناتك بناتك وكرمالي.
5: يونس قلت لك
8: فور يو تو.
7: بونجور.
8: اهلا بونجورين. قصدي اهلا بونجورين.
11: سوري في ايه سيدي؟
8: انت اجري 35.
11: كيف عرفت؟
8: خبرة. قصدي قدرة. قدرة عندي قدرة. مدام مدام يا مدام مدام
11: أنا؟
8: أيوة
11: أنا دموزيل.
8: ما توخزيني متمرنين على مدام. يا مدام ديموزيل انا بعرف اسمك. انت اسمك اسمك شو اسمك؟
5: ليلى وليه.
8: ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه. ليلى وليه.
7: تعرفني من قبل؟
5: بعرف تريشي عنك.
8: بعرف تريشي عنك.
7: مثل شو؟
8: مثل شو؟
5: تريشي.
8: تريشي
7: مثلا.
8: مثلا
5: ما قلت لك ايه هون.
8: قال لك ايه هون. ما رح نقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا. ما بدي اقول لك ايه هون. ايه على شو مستعجل؟ ما رح اقول لك ايه هون. ايه ما جاي هلا. ما بدي اقول لك ايه هون. ايه بفوتوا مستعجلين. ما رح اقول لك ايه هون.
5: ايه
8: ايه ما جاي هلا. ما بدي اقول لك ايه هون.
7: ليك شي مشو؟
8: عم بهبلها. عم رنخ نظري. هلا مش اشع شي وبنفس الوقت اشع كل شي. يا مدام دموزيل انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي واسمها سهيلة.
7: مزبوط. كيف عرفت؟
8: انا يا مدام دموزيل بقرا الطالع.
7: بتقرا بالكف يعني؟
8: لا بقرا بالاجر. صدقيني علم قراءة الاجر علم قائم بحد ذاته. انت عندك اخت حامل بعد 7 سنين جازي وعمرها 35.
7: مزبوط. واليوم رحت عند الحكيم لاتاكد من هالشي.
8: اختك حامل ومكترة.
7: طب
8: ماكسيموم مينيموم واحد. ردي على الهاتف.
7: الو ايه سهيلة شو عملت بالفحص؟
8: حبلي.
7: عن جد؟
8: دموع ادمي.
7: ما في منك واحد. انت الخبريه.
8: ما بدك سكربيني. بيطلع لك سكربيني بال $50 يا جماعه.
10: فنيت
8: $50 يا جماعه.
10: برافو يوني.
8: 5 دقايق طلعت $50.
5: وعد كم 5 دقايق من $50 يا معلم؟
7: عن جد بتريم ذهب.
9: خلص ما بقى بدها. هيها
7: حبيبي. افكارك شو حلوه.
5: مش احلى منك بس منيحه. هاي دايره الاجر.
7: هيدي فظيعه. منين شفتها؟
11: ما خرج جوزي ذكي.
8: كيف شفت لي الدموع ادمي؟ ما زال مش حاطين شيء من كيسنا.
5: هلا المهم الست تخبر صاحبتها على الصبحيه وصاحبتها خبر الجيران والجيران يخبروا الحي والحي يخبر المنطقه ومسائب النسوان ما بيقاروا من بعضهم رح يكروا اللي عندك وحده ورا الثانيه اللي ما بنعرف عنها شيء بنعطيها موعد لتاني يوم كون انا بالليل عملت كشف حساب لكشف المستور
7: طاقه القدر فتحت لنا واخيرا رح يصير فينا نتجوز
9: وداعا ايتها النعليات المباشره من حولي وداعا يا عيشه الصرامي اهلا بعيشه الكرامي
8: بس يا جماعة هالمرة زبطت فيك ما تقوش تزبط مرة تانية
5: رح تزبط امن انه رح تزبط وبتزبط والزبونات رح تعشوا هالمطرح يلي رح يتحول محل الصرامي لمحل تبصير
8: هي زيتها
7: او لك بيمشي بلا دعاية
5: اسرع شي بيمشي بلدنا هو الدعاية تصدق انا كلامي هلا بكل خبرية وصلت لمسيا سؤال
9: بكير ما ظنش
5: ظنش بتشارت انه وصلت انه رح يرحب بالفكرة بدها تجيب له اجر لمحله وبدل ما يبهدل فينا كل النهار رح يرحب فينا ليل مع نهار
12: حبيبة قلبي يا حبيبة قلبي
8: شفت
12: وين يونس شايف الشباب اوعى تفتش على مطرح تاني هيدا محلك هيدا بيتك هيدا نعمل لك مكتبك هون وهيك بنعمل اوفر سبونات زي اللي عندنا ولعندك بنوزع في ناس بتقول
9: مع كل تبصير تاني بيطلع لك جوزة طبابيط تقدمة محلات الشيء
12: او
9: لكن جوزين طبابيط بيطلع لك تبصيرها تقدمة بروفيسور يونس
12: سكانر يا حبيب قلبي يا يونس وين كنت مخبيه هالموهبه وين ها بعدك هون انت انا حكيت الرئيس بخصوصك خلص رح يعمل لك دوامك على طول بالليل بركي بريحني منك
5: هذا المطلوب
8: هو سهيل اذا بتريد عيسى من فريق العمل عيسى معنا او بلاها
12: لا كيف بلاها يا اهلا بعيسى يا اهلا حبيبي هيدا محلك هيدا بيتك هيدا بدك احكي لك الرئيس يدلك لك على دوام النهار
9: لا
12: كيف
5: خليني بالليل انا بحب دوام الليل
12: اه ما علي انا رايح وسع عارمه بتضوي لنعلقها على باب المحل البروفيسور يونس كاشف المستور سبونسر باي احسن جوزيك رجالكم
9: فتحت يا يونس فتحت
8: معقولة من ورا اخبار الناس ودع الافلاس
9: ما بتعرف قول الله
8: طيب الناس شو ذنبها
9: ان لو عم بقولوا الله ما كانوا ببصروا عندك
8: وداعا ايها الافلاس من ورا اخبار الناس أصلاً نحن بهالبلد ما عنا مروة وجلد إلا إنه نتسلى بأخبار العالم كله غرقانين بهالفشل علقانين بهالفراغ ننتقد كل البشر ما في شغلة فينا صاغ
0: هيدي يا شبايدة
8: ومن وين تجوز عيدة نظيرة حبت للو مش عارفة

0: الاثنين وهيدا سرب على الوحده وهيدا سرب على الثنتين هيدا غير الديكور وهيدا بيسا ورا الحيط هيدا جدد الباسبور ومنيره تركت البيت وهيدا اللي اعلن افلاس وهيدي صايبه وسواس وهيدي غيرت حلاس وامل انغرمت بالياس وهيدا تشارى مع الجاره موقف ع موقف سياره وهيدا تخانق مع بيو هيدا ناصب ع خيو هيدا سافر على الكاميرون نهار التلاته ماشي هيدي جوزه عم بتخون فاتح لي دم وغاشي
1: هيدا رايح فرنسا وعنده ضرب فلورنسا
2: وهيدا صاير عم بيضيع وهيدي صارت
0: عم بتفك اصلا نحن بهالبلد ما عنا مروه وجلد الا انه نتسلى بخبار العالم كلها يلا يا فقر نسيني ويا سعد انطرينا
3: سوري بدي سكربيني ما عندي

0: بقدر قفلك
1: كيف؟
2: شو قولك؟
3: أنا بقول هيها بدها تقبك أب
2: إنه البروفيسور هو قال لك هالغنية بدها تضرب؟
1: ولو يا فنان البيرجو جاي ينغشك سمعته للبروفيسور خمس أغاني قال لي هاي ما تكسر القلب
3: اشترينا
1: مبروك
2: هيدا الشيك اللي طلبته حبة مسك
1: رح اقسم لك حبة المسك جاست مني إلك
2: أنت التسجيل؟
1: بكرة الساعة 5 باستديو اسطنبول نام منيح واوعى تشرب مسقعة أو سخنها صوتك سري ووطني انتبه لنا عليه اللي خلي لي هالصوت الحلو إلا عليك ولا الصوت شو البومه هي اللي بده يغني وما بيعرف دون الري مش حرام أنا ما غني الله بيعطي لحمة للي ما عنده دراس أخ لو في فلت من هالبدلة كنت فرشيك يا ومسيل
4: طيب ليش التسجيل باستديو اسطنبول بطلت تتعامل مع استديو أتينا؟
1: بلا بس هيدا اللحن تركي وفاقا لحقوق الملكية الفكرية بس يكون اللحن يوناني من فز عتينا
4: أيوه
1: تأخر اليوم البروفيسور
4: يونس اسمه يونس وبزيادة
1: والله يومنا فاجأني يونس صار شأنه عيل كتير ناقشت معه الناس كلها مصدقته وبتحترمه وبتعيط له بروفيسور
4: كل الناس لازم تصدقه إلا أنت من ورا مين صار بروفيسور أنت اللي عملته
1: بس عم نستفيد منيح من وراه
4: هو عم يستفيد من وراك لو منك هو ماشي
1: معك حق بس أنا أكتر من هيك ما فيي بين وإلا بنفضح وبخسر وظيفتي
4: إيه بس لازم تدق له على الجامعة شو 20% قليل
1: كتر خير الله وكي يومنا بالقليل عم بيع الحين على حجته صار لهم سنين مع سنين بقلب هالعود
4: لا بعد ناقص أنت تلحن وهو يبيعون مش حلو الاستغلال أنت صاحب الفكرة اللي بتجيب له أخبار وهو صاحب الشهرة اللي بتجيب له مقال
1: وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك وصي الفرح صباحو أهلا بالمدير شو كيف البرنامج اليوم؟
5: اليوم نهار حفل، عندنا كذا موعد ومقابلة مع مجلة جوقة، جايين يخدموا مذكرات للبروفيسور
1: ليش بيع مذكراته؟
5: $50,000 فعينيهم حق حصر لهم بس
4: تفضلت؟
5: وفي فوق الـ50 ايميل لازم نجاوب عليهم اليوم
1: حتى نربح وقت أنا مجاوب عليهم
5: لا بجاوب عليهم البروفيسور هن طالبين وقولوا
1: وكفرح ما أنا اللي عم جيب الأخبار
5: بعرف بس في بالزايطنا بدها
1: فرح أنا عيسى أنا صاحب الفكرة وانبع الأسرار
5: عراسي بس هلا البروفيسور مش كتير عيسك بقى الناس عم تصدوا بلا سميتك
4: شو هالحكي هيدا؟
5: شو ما قالن عم يبصموا له أكتر لحيان عم تنغش معه كيف ما بعرف
4: بعده عيزنا ما أحلى
5: ما ظنش
1: ظنش
4: شفت قلت لك رح يجي يوم يكبوك برا أصلا بلش يزحطوك شوي شوي
5: ولا ممكن يونس ما بيعملها عرفت بالمظاهرة صارت اليوم؟
1: أي مظاهرة
5: ألوف من البشر احتجت قدام مسألة أبواق بحيث البيات انتقدوا للبروفيسور بالعدد الأخير فاضطر مدير التحرير يطلع ويعتذر قدام كل الناس ويحط صحيح بالعدد جديد
1: يا عمي هالبروفيسور خاضد الارض
4: مبسوط
5: خاضد الارض وبس برنامجه الاول على التلفزيون ما عم يلاقي حلقه اتصالات ايميلات بالالوف ولكن موعد مش حتقدر ما بنستقبل
1: يا عمي هالبروفيسور خاضد الارض
4: مبسوط
1: طيب اي ساعه جاي المجله
5: ربع ساعه زمان
1: منشان هيك قالنا في اجتماع ضروري ترى بده ايانا نكون حد بمذكراته شفتي شو وفي وقلبه طيب
4: انت قلبك طيب
5: الو اي مدام اهلا البروفيسور منه هون شو بتريدي بس صوتي على المفاصل ايه بيقلك رح يمشي الحال بس دفي حيلك منيح واشربي قصعين اهلين
1: وكفرح هاي وصفة البروفيسور
5: هاي وصفة انا شو بدي لاحق هاي لاحق انا معطر
1: والمصداقية يا فرح
5: شو فاهمك بالبروفيسيوناليزم
1: بشو
5: بالبروفيسيوناليزم هات لنشيل الفيش احسن من نطوش اليوم
6: بونجور كيف كل يوم
7: اهلا
6: ولو مرتي بروفيسور وصلت وبعدكن قاعدين وقوف اذا بتريدوا
7: بحياة الله
6: عم بمزح عم بتمرن فيكن عم باخد دروس بالفوقية بمعهد فوكيست كتير مبسوطة وعم بستفيد
4: وادي
6: وينو يونس
1: والله نحن بدنا نسألك وينو
5: يونس
6: ما شفته من امبارح هو كان عنده سهرة بأوتيل تفنيسيا وأنا كنت سهرتي بالبيبرو بتعرفوا نحن صرنا حالة اجتماعية مهمة بدنا نلبي كل الدعوات
4: يا عيني
6: عينكم تشوفوني امبارح أول ما فت على السهرة كلهم يتطلعوا فيي ويتوشوشوا عني ولا مصورين يصوروني والعالم يهنوني في واحد قال لي ورقكم الرجل عظيم امرأة
5: تدفعه إلى الهاوية
6: أصلا نجوميتي غطت على يونس كلهم صاروا يقولوا هيدا جوز مرت البروفيسور
4: الله يشفعك
6: شكلي منيح كرمال المقابلة ميرسي بعرف
5: حضرة البروف وصلت هوب
8: انصرف استرح شباب انا قلت استرح شباب استرح صبايا جاهزين المقابله
1: يونس احنا معك المقابله
8: انت لا بس رح نجيب سيرتك رمزيا
1: شفت
8: شو عندنا موعد لليوم يا فرح
5: في 4 موعد اول واحد مع صحافي مشان المذكرات الثاني مع شاب اسمه الفونس بده يعرف عن مستقبله العاطفي وفي موعد مع ابو الاوادي بساج عشان الهوادج عايزك ضروري
8: بزياده لليوم نقول بقى لي موعد لبكره
5: في اتصالات وايميلات
8: نجاوب على البعض منها بانتصار الصحافي
5: مدام سالم عم تسال عن ابنها اذا بلاقي وظيفه
8: الا بلاقي اذا فتش
9: حلو
10: كيف واضح بلاقي اذا فتش
5: مدام كامل عم تسأل عن صحه ابنها زوزو
10: الا صحته منيحه اذا توقع
7: حلو
10: كيف واضح صحته منيحه اذا توقع
5: مش طويل عم يسأل عن وجع ظهره
10: اللي عنده خرز الثاني من العين والفقره الثالثه ضربه على البنكرياس ينام على الواقف ويشرب زي زفون
5: مدام نبر عم تسأل صار له شهر نايم على الواقف مثل ما قلت لها صار فيها تنام على النايم يا ترى
10: الا صار فيها اذا فيها
7: حلو
10: بتشرب زي زفون
5: مدام عادل عم تسأل عن علامات ابنها
10: الا اذا درس بينجح يشرب زي زفون
5: دومازيل لورا عم تسأل عن خطيبة بالسويد
10: إلا ما في خطر علي لأن عم يشرب زي زفون
5: وعندك بسيو درهش عم يسأل عن وضع شغله
10: إلو أنا شايف غامي صودة فوق راسي يمرق علي جبعة الجيبر كيف بكون بيضت يشرب زي زفون
5: مدام أصمت عم تسأل عن وجع راسه
10: إلا ألف مبروك وجع راس دليل إنه في راس ما في شي بيخوف وخلت تشرب
7: زي زفون
10: لا كينا إذا بتريدوا صحة العيلة مش لعبي بلا مسح بالموضوع
5: يونيس
10: البروفيسور
5: مدام ريشا
10: اليوم فرح تعبت نقول لهم كله لبكره
1: يونيس دخلك شو قصتها زي زفون
10: ماشي ماضي كونترا مع شركة زي زفون بيطلع لي بورسنتاج محرز على البيع
4: تفضل
10: هاي شريك كيف كانت سهرتك امبارح
6: عاطله جدا كلها بالفرنساوي ما فهمت شيء وانت كيف كانت سهرتك شريك
10: عاطله جدا كلها بالعربي وما فهمت شيء
6: فهمت عليك
1: يونيس بدي احكي معك موضوع
10: بعدين يا سبعدين بدي اتهيأ للمقابله في مذكراتي بدق ولازم ذكرتي تكون جاهزه
4: اشرب زي زفون
5: مين اجا
10: هيدا الصحافي
6: لا هيدا زبون المحل
5: مين
6: سلمى سليمي
1: ما غيرها تبع الكشف
6: ايوه
1: اعال مكسبه زبوني الك
10: ما قلش ليدي
1: ما تتكبر عني عمي يا يونس الله رزقك ما تبطر البطر بدايه الطفر
5: صحيح شو فينا نكسب عالم نحن ربحانين
6: مزبوط
10: مين هيدي
1: هيدي بيتها بشارع السلاحف بيا مريض اما مع سكري وخي مسافر ومغروم بواحد اسمه فراس بيدرب تنس
4: شفت انه بعدك عايزه
1: اذا بدك شيء مثل العاده انا مخبى هون جود لك يونس
6: انا وين بتخبى
5: على تدخيتي
6: انا ادل حرم البروفيسور
7: على تدخيتي
6: اوكي الشاري ما بك سهرني الليله باي مطعم
10: على تدخيتي
6: ارجو للعالم انك بطلت عيزهم واختزل الحياه يا سيرم فلسفه معك
10: تدخيتي
4: بونجور
10: اهلا بونجورين
4: حضرتك بتبيعهم
10: كنتوا بعدني
4: كيف
10: ما بتعرفيني
4: صراحه لا
10: انا يونس كشف المستور مش حضرتيني على التلفزيون
4: ما بحضر تلفزيون حضرتك بتمثل
10: هيك شيء انا بقرا بالاجر
4: اصلا انا مكسدي هالقصص
10: ما تحديني انا بعرف اخباري
4: شو هالخرافات
10: ما تتحديني لينفعوا الندموا
4: هيك لنشوف فرجينا براعتك يا بروفيسور
10: انا بعرف اسمك
4: والله
10: انت اسمك سلمى
4: بتكون تعرفني من هذا
10: بعرف اسرارك
4: ما عندي اسرار
10: ما حدا ما عنده اسرار
5: انا عم بيّن
10: بيّن كيف صار
5: برافو
10: مش منيح
5: سي.
10: مش لك الا
4: نعم.
10: مش لك الا للوالد كيف صار مش منيح
4: عم بيرجع لورا
10: ان شاء الله يقدم لقدام ليتحسن الوضع
4: الله يسمع منك بس كيف عرفت انه مريض
10: قلت لك انا بقرا بالاجر علم قراءه الاجر علم قائم بحد ذاته
4: اول مره بسمع فيها
10: اعطيني اجرك انت عندك خي مسافر وعمره 38
4: صح بس وين
10: بس وين سؤال حلو بس وين بتعيد السؤال على العيله بدي عازمك المعروف
4: بس وين
10: بس وين الخطوط مش واضحين وينك مخبى يا ازعر واحد واحد واحد
4: عم بتكتك
10: روق اتحمل شوي بزكزكي تكنا لقيناه هو بالحقيقة مسافر
5: من كندا
10: كندا
4: عم تحكيني؟
10: لا عم بحكي الرياح الشمالية بس يبدو انه الرياح الشمالية صوت واطي يا ريت بتعليه
7: كندا
10: كندا
4: شو فيهم؟
10: رياح شمالية جنوبية شرقية غربية انا وانت ورياح وبس
4: فظيع عنده من السدى
10: هيدا المطلوب
4: خي منيح
10: خيك بخير
4: وينو هلا؟
10: عم ياخد دوش تحت الدوش وتروق منقوش ورايح بالبتوموش عشغله بيحشوش
4: يحشوش
10: يحشوش الكندية
4: يه مظبوط هو مثل هلا ببلش دوامه
10: سامعة يا ريح شمالية هيدي عرفتها بلا جميلتك
5: كمان امها
10: امي كيف هالضغط معها
5: سكري
10: وليه يوسف عمره
4: عليك
10: رح يوطى
4: عن جد
10: تنتبه على الخرز الثاني بالعمود الفقرة الثالثة ضربة على البنكرياس مما رح يسبب لها سكفيسيون
4: شو هيدا؟
10: هيدا مرض جديد واصل على السوق ولو مش سامع بالسكفيسيون
4: الو دواء
10: ارجوك انا ماني طبيب بس بقدر انصحها تشرب زي زفون
4: لك كيف تعرف كل هالاخبار؟ طيب بتعرف شو اسمه خطيبي؟
10: ليش خاطبي دخليك؟ انا قالوا لي مغرومي بس يا عيسى يا ريحاء يا ريح
4: ما لي زمان خاطبي ثلاث اشهر
1: هيدي فتتني
10: ثلاث اشهر كثير انا خطبت شهر وحسيتها كثير وبس جوزت قلت ريت ما عندي خاطب
4: شو؟
10: مضبي يا ريح الشرقية سألت
4: لي شو اسمه خطيبي؟
10: خطيبك شاب حلو
4: طيب بس انت بتقول لي شو اسمه ساعتها بوصل لك بالعشرة
10: اسمه ساعديني يا ريح شمالية عليك الأمان ما حدا قاشرك غيري هو بالحقيقة اسمه
4: بكشي
10: عقل
4: مظبوط ببلش بحرف الف رح ساعدك آخر حرف سين
10: في وسين في وسين أرجو إنه ما يكون اسمه من حرفين في وسين
4: هاي سلمى كيفه في راس
10: كيفه في راس
4: مظبوط منيح طب شو بيشتغل
10: بيشتغل بال على شو بال على شو بال على شو بال على شو بال على
1: بنفذ سجاج
4: كيف هالتنس معي
1: كيف هالتنس معه
4: شوفيون بالتنس
10: شوفيون بالتنس بس انتبه على الخرز الثاني بالعمود الفكر الثالثي ضربة على البنكرياس مما رح يسبب له كرفسيان وحش تقطع يا ريح الغربية دنهينا
4: طيب تعرف شو اسمه خيو الكبير لخطيبة
10: عماد
4: خيو الثاني
10: جهاد
4: والثالث
10: فؤاد
4: طب امه
10: جميلة
4: وبيو

0: نمر
1: سبعة
0: سبعة
1: سبعة
0: سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة سبعة
1: سبعة
0: بعد فين؟
1: أنت ليش بتعرف كم ولد هني؟
0: خمس
1: أخطأ.
0: شو بك تعدي سليلي كلها؟
1: فظيع أنت، طب رح نتجوز أنا وفراس؟
0: ما بنصحكم بس رح تتجاوزوا،
1: يعني هو عن جد بحبني؟
0: بموت فيكي.
1: أنت بتعقي، مو أنا بموت فيك، مو هو رح خونه بحياتي.
0: انتبهي بعد باوسي بالصفي عم تخوني.
1: هذا حلوين الخبية حلوة.
0: ما بدك سكربيني بيطلع لك سكربيني. أوف، $100 يا جماعة.
2: عظيم.
0: ممكن أخذوا حصصكم 10 ب 10 ب 10.
1: وأنا؟
0: أنت 70.
1: طبي يا ريح الغربية. إيه؟
0: شرقية.
3: شرقية غربية مش مهم، مهم تضبك أنت فتح بينا.
1: ما سمعتوا شو قال؟
4: 10 ب 10 ب 10 ب 70. شو هالعدل؟ أنت لقنته كل شيء، هو أخذ كل شيء. لك عيسى، إذا ما رح تطالب بحقك خليني أطالب لك أنا.
3: يه شو ما بعرف أحكي؟
4: هيك الهيئة خلصنا أحكيه. لا مصيره معلق فيك، إذا تركته بتقطعه.
3: لك يا يمنى الزلمة مش بحينش ميلتي، الناس عم بتصدقوا لو شو ما ترشح.
4: إيه بس الله كبير. بشوي برهنت له انه ما في يستغني عنك، قل له يا بزيد لك نسبه كبيره او بتفضحه.
3: بتفضح حالي.
4: تعرف شو؟ هدده، يا بيعطيك حقك يا بتعطي المعلومات للبيه، انت منافسه الوحيد ويوقف على اجريتك يا بطل.
3: يا يمنى القصه كبيره.
4: اذا ما اعطاك حقك حقك تكبرها. دق الحديد هو وحامي حش يطلع لك من الجمل انه بكفي غشمني.
3: يونس مش عاطل بس مش فضيله.
4: شو بك ملبك؟ عيسى انت اللي وصلته لهون، انت اللي حطيت له الفكره براسه، كنت انت اللي مسيطر عليه، بس مش حلو انقلبت ادوار وسيطر عليك ليه؟
3: صراحه معك حق، بس ما بعرف كيف صار له سطوة علي، عيونه بخوفوني، مثل كأنه عن جد بيعرف المستقبل ويمكن بيعرف النوايا كمان.
4: عيسى وعاه؟ هلا بعدك عم تلقنه؟
3: ناس، ناس بخلوك تصدقي، ماشيين وراه مثل الغنم بيعبدوا عبادة، وقاعد يدخولي عقلاتي، والأضرب من هيك عم تزبط معه.
4: عم تنوش، عم بتسائب، وكتير توقعات تانية ما زبطت وطلعت فالصو، بس الناس بتحكي باللي زبطوا.
3: شفت كيف؟
4: هادي عن زكيك.
3: خلص لعيونك، هلا بدي احكي معه.
4: ضروري، حش الست قدرفت لي من خيرة، مش يا فراح ما بقيت هدا عن المدير علينا.
3: يونس وين كنت؟
0: كنت عم فضي الزيزفون.
3: يونس؟
5: يونس
0: بدك زوجي.
3: شو عرفك؟
0: ولو يا عيسى نسيت اني بقرا طالع والنازل.
3: شفتيه؟
4: انه اذا في مجال نزيد النسبة تبعنا؟
0: قريبا جدا رح تحصل على زودي شرط تشرب زيزفون.
3: كتر خيرك، حولك عنا زيزفون بالبيت؟
4: الله يسعدني عليك عم يتمسخرنا.
3: طيب وكيف عرف انه بدنا زودي؟
4: صعبة هي على اساس بكون سمعنا من جوا.
3: وصل الصحفي من مجلة جوقة. صباح الخير يا صباح الخير.
0: صباح النور يا صباح النور.
3: مرحبا.
0: يا هلا.
3: بروفيسور كيفك؟
0: الحمد لله انا منيح، انت كيفك؟
3: انا بدي اسألك انا كيفني؟
0: ممتاز ومستقبلك عظيم.
3: بالصحافي؟
0: لا،
3: دعيك وسيم وسوم من مجلة الزوقة.
0: دعيك يونس يانوس من دريا الفوقة.
3: ممتاز ممتوز، لذيذ لذوذ، عزيز عزوز.
0: تفضل بليز بلوز اجلوس.
3: بتشرب شي؟ شو بتحب تضيفنا يا فنان يا مفنون؟
0: زي زفين زي زفون.
3: رهيب رهوب.
0: بحب اعرفك على الستاف تبعي، وقفوا بالستاف اذا بتريدوا. حضرته فرح فروح يمنى يمون وعيسى عسعوس.
3: شرفنا. سكرتيرتك؟
4: الاسيستانت.
3: مساعدك؟
6: المانجر.
3: حضرتو؟
0: حضرتو الكل بالكل، هو صديق صدوق.
3: لحن وبغني وبمشي السير. نيالك؟
6: ما تشد ايدك.
3: عن نيالك؟
6: لا عن جد شيل ايدك.
3: استافك حلو.
0: استافي من احلى استافات الموجوده بالستوفي كلها تبع المساتيف المستفين، اذا بتريد ستاف تفضلوا.
3: خلينا نباشر بالشغل، انا بحب الدقه بالمواعيد وما بحب ضيع لك وقتك يا صديق يا صدوق.
0: مبين عليك دقيق دقوق.
3: بالاول ليش اخترت مجلتنا لتخصها وتشرفها بمذكراتك يا صاحب الذوق الرفيع الرفوع؟
0: صراحة دفعوا لي أكثر من غيره، صاحب مجلتكم دفيع دفوع.
3: جواب صريح صروح. يونس كاشف المستور، مينك وينك ليشك قديشك؟
0: شو عم تاخد قياسات ولخي؟ شو مينك وينك ليشك قديشك؟
3: بما معناه لوين لمين لكي؟
0: فرقت هلا، قول من الأول هيك يا رجل. شوف لايك هون هونيك فوق.
3: الله الله، جواب واضح.
0: طفي انا زلمي واضح، هون هونيك فوق.
3: جواب رائع.
0: ما بدك تسجل؟
3: عم سجل، هيدا الزر كابس مكبوس، بعدين ما تعتل همي، انا ذاكرتي ما شاء الله ببلع الافكار.
0: مبين عليك بليع بلوع.
3: يونس طفولتك نشأتك مراهقتك كيفن؟
0: الحمد لله منيح، انتو كيفكم؟ اهل منيح تبطلوا.
3: الله الله، ثقافي ثقافي كلتور.
0: ما في انا بالكلتور كتير، ما في بالكلتور كتير، ما في بالكلتور كتير، ما في.
3: شكل زهرة بسرعة قياسية بعلم قراءة الطالع، كيف مين لوين؟
0: شوف هو لك هو حقيقة هو بشكل عام.
3: يا سلام يا سلام، وضوح.
0: ما في انا زلمي واضح
3: وضوح.
0: يا عين عليك
3: يونس.
0: هاي شباب،
3: وقفت قدام المراجي شو بتقول لحالك؟
0: البلي تسترك سطر.
3: هاي
2: هيك بتقول لحالك؟
0: عالسؤال بلي تسترك سطرة عالسؤال.
2: كتار عم يسألوا كيفك تشوف أو تقرأ المستقبل، هل هي موهبة قدرة أم علم؟
0: هي ما خصك صراحة، هيدا سر المصلحة.
2: صحيح صاروخ،
0: وانت هرق مهروق وأرجو أنه ضل بإطار المذكرات.
2: شو اللي مخليك باقي بمحل الأحذية اللي كنت تعمل فيه؟ هل هو وفى دفى أم جفى؟
0: هو كفى. أسئلة سخيفة يا خي، هذا المحل بدر تخير علي، كشفت موهبتي بقراءة الإجر أنا ومقيس صرام للناس وبقيت فيه وفاء مني إلو.
2: يعني وفاء
0: يا خي كفى.
2: هيدي صور عائلية؟
0: إيه نعم، هيدي أرشيفي خدهم بس ردهم.
2: حلوين للنشر طبعا. هيدي العائلة؟
0: إيه نعم، هيدا الوالد والوالدة.
2: أيه الوالد وأيه الوالدة؟
0: شو سؤالك حبيبي؟
2: أيه الوالد وأيه الوالدة؟
0: أيه بشوارب وأيه بلا شوارب؟
2: المشوارب الوالد؟
0: لا، الوالد بشوارب. الوالد بالكلو؟ ما كيف وصفوه بالمجلة هيدا؟ مين في بظهرك انت يا ابني؟ مين
2: وانت وين؟
0: انا كنت بتاني اوضة الحيط على الحيط بروما فصورة هيك. هيدا انا، هيدا انا يا ازعر، يا انا يا ازعر. شفت واني كنت عم بتنقوز على الوالد والوالدة.
2: هاودي مين؟
0: هاودي خالتي وخالاتي، عمتي وعماتي، جدي وجدادة، ست وستاتة، وجيراني وجيرانة.
2: وانت وين؟
0: انا كنت بالحمام، انحشرت بالصورة فت على الحمام. اصلا ما بساع وين بدك تحطني؟
2: تحس حالك كنت؟
0: احترم حالك انت.
2: هيدي مين؟
0: هيدي صورة حماتي. حماتي شو بدك فيها؟ هيدا لهون حماتي، خليها معي. شو بدك فيها؟
2: بس حلو نشر صورة حماتك.
0: يا خي شو بدك بهالشغلة؟ ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: خلص شو بدك؟ ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: الصبح انا وياك الليلة ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: ما بدك ينفق العدد؟
2: بلا.
0: شو بدك فيا؟ خليها معي، حي معي. ها شو بدك فيا؟ خلص شو ما بدك تبيع؟
2: بلا.
0: كيف ولا حدا؟
2: بلا.
0: خلص اتركها معي. شو بدك فيا؟ حي معي. ها
2: ما بدك تبيع؟
0: بلا. ما بدك كيف ولا حدا؟
2: بلا.
0: خلص خليها معي، خذ محل العيلة كلها مجموعة تتلفى مين؟
2: كل العيلة؟
0: كل العيلة.
2: وانت وين مثل؟
0: بلا، انا كنت عم صورها، انا مصورها هالصورة.
2: بدي في صورة لك. ما في صورة لك؟
0: في صورة الأشعة، وقت عملت صورة لصدري مشان دقت النافيس طلعت ستريس.
2: يوني
0: قلت لك ستريس.
2: كيف بلشت عندك الموهبة؟ هل هي فطرية، أكاديمية، انسيابية أم اكتسابية؟
0: هي هي اخر وحده استفسخة فيي.
2: اكتسابية؟
0: لا، اللي قبلها.
2: انسيابية؟
0: اللي قبلها.
2: اكاديمية؟
0: اللي قبلها.
2: فطرية؟
0: اللي قبلها.
2: خلصوا.
0: خلصوا؟ فاذا اللي بعده انا موهبتي استفسخية مع شوية فطرية مسلوقين وعجنب بطاطا مقلية. ودوق يا معلم.
2: ما شاء الله شو ملم.
0: كثير ملم، من انا وصغير بلشت مل، تصرت لم تصرت ملم.
2: زميلك
0: هي شباك؟ شباك اللي تفي بتكهرب شباك؟ رح تروحني بالقلب
2: شباب؟ عذرا.
0: رح روح فيا شباب؟ شوي شوي علي شباب؟
2: عفوا.
0: بكون ماشي مع حلينك شباب؟
2: شباب؟
0: سألي ايه شباك تشوف؟
2: شباب؟ عفوا عفوا.
0: ما بكفي المقابلة؟
2: بلا.
0: ما ببيع؟
2: بلا.
0: ما بكين فوق العدد؟
2: بلا.
0: شو بيك؟
2: عفوا.
0: شوي شوي.
2: زميلك؟
0: ايوه.
2: قارئ الطالع زميل البياتي بيقول عبر مجلة ابواق انك مهرطق.
0: ايه بس ع اكاديمية، هو هرطقته فطرية، هو دخيل على الهرطقة.
2: بتسمي فنك هرطقة؟
0: شو يعني هرطقة اصلا؟
2: يعني جاي من هرطقة، يهرطق ويتهرطق. هرطيك هرطوك.
0: هرطيك هرطوك، هذا صاحبنا برج حمود عنده محل ثياب.
2: بياتي استهرتك.
0: شو عمل بياتي؟
2: البياتي استهرتك.
0: استهرتني. استهرتني البياتي. استهرتني. شو يعني استهرتني اصلا؟
2: هرطوك يعني كذاب؟
0: لا يا اخو الهرطوك. يا خي البياتي بغار، شو بده فيي؟ كل واحد بياكل رزقته، هو بيته وانا ببيتي، وما حدش فوت بيتنا احسن ما نخبر بيتنا عليها. انت صاير محكشون كبير، انت محكشون كبير.
2: محكشون شو يعني؟
0: جاي من محكش اي ومحكش ويتمحكش. لا تتمحكش.
2: فينا نحكي عنك؟
0: لا تتمحكش.
2: فينا نحكي عنك؟
0: لا تتمحكش.
2: تسمح لي؟
0: تمحكش.
2: فينا نحكي عن حياتك العمليه؟ حقيقه انا بعرف انك نقلت كثير شغل. نقيل نقول.
0: كنت نقيل بالمدرسه، نقول بالشغل.
2: شو اشتغلت بايامك؟ نحن بنعرف انك ما بتستحي بتاريخك.
0: طبعا انا لو وصلت لهون حفرت بالصخر، أنا ما تعلمت لأما كان معي مصاري وما صار معي مصاري لأني ما تعلمت. أول شغل اشتغلتها بحياتك تفرخ عند ميكانيسيان متعصب وحاطط صورة زعيم.
5: يا يونس ناولني الفخ الـ14.
0: نقلت على جراج تاني يا محلى الأولاني.
5: يا يونس ناولني مفتاح 8.
2: ليش بهذيك الأيام كان في 8 و14؟
0: إيه بس بغير أسامي، كل فترة بغيروا عنوان القصمة، مرة مسلم مسيحي، يميني يساري، 8 14، حكمي رياضي، تعددت الأسامي والقصمة وحدة، لازم يخترعوا لنا فريقين، تيضلوا متفقين علينا أو يختلفوا علينا. شوف كيف
2: هيدا قدرنا طائر الفينيق.
0: فز جيب لي الجفت على السريع، يلا على السريع. شو خصو هلا
2: طائر الفينيق؟
0: شو جايب هلا شنطه القيام عطر هذا طائر الفينيق؟ كم مره بده يموت يرجع يعيش طيطير بجانح واحد، لانه ضروري يكون في جانح مكسور، ممنوع يقول فريقين ويمشوا على نفس الايقاع، ساعه البلد بحلق بالعيله وما بيعودوا يقدروا يطلوا. مثل وضع البلد، جوين حين كسرين، فنقلت من الجراج على صالون ستاتي.
7: هاي بدنا براشين.
0: كل نهار تبحيش بشعر النسوان، والله يساعد بيشتغل تحت ايدين النسوان يا معلم.
7: يي ليه طالعين هيك؟
0: مدام
7: كثير منكسرين.
0: مدام
7: لونو بيشيع.
0: مدام
7: بوبيس.
0: مدام
7: يا انا شكلي هيك؟
0: انت اضرب من هيك.
7: جيسكار جيجي تعا شوف شغيلك.
5: لحظة لحظة لحظة شو في؟
7: عمي جاوبنا.
5: عم بتجاوب مدام سيلاتي ومدام خريلاتي ولا؟ طلع لبرا وحش فل.
7: برافو جيسكار.
5: ثانكس.
0: فليت من عنده ومقرر ما بدي اشتغل عند حدا، حولت سيارتي لتاكسي واشتريت نمره حمراء.
5: تاكسي.
0: هي انا سيد نفسي، على القليل في ضمان صحي، بس ما كنت عارف اني رح اوصل هالقد للضمان، طلعت بصحتي، شغلي بتعصيب بتعصيب وبهدلي على الطرقات.
5: على صديقو؟
0: مش واصل.
5: لوين واصل؟
0: على البربير.
5: بربير؟
0: مش واصل.
5: لوين واصل؟
0: شو مبين بارك بالدور انت عيسى؟ خلص خلص ذاك المشهد.
5: اه والله
0: هاي انت عجبتك القصه يا عيسى؟
5: اعوذ بالله يا خيي
0: حيالك يا عسعس. شد حيلك يا عيسى. شد حيلك يا كارلوس.
5: بربير.
0: ايوه.
7: البترول.
0: 2000 2000 2000 2000
7: طيب 2000
0: طيب 1000. كل نهار سميت بدل وشريعه مع زبونات،
5: والسواقه بلدنا مثلنا كله مأخر، كله بده يوصل قبل الكل وما حدا بيوصل على الوقت. ولك زيح يا جيب.
0: طلع راكب نزل راكب لحد ما طلعت معي بنت بتاخد العقل.
7: هيدي انا.
0: اول ما شفنا بعضنا دبنا ببعض.
7: انت دبت قبلي، انا طولت لدبت كذب الفي.
0: ضربت فريم بارضي.
5: ممنوع الوقفه هون يا حبوب.
0: لوين وزين؟
7: وين ما بدك
0: تفضلي.
5: امشي يا حبيبي.
0: مشينا وبعدنا مشين لهلا. بالاول تبلكمت شوي وجمت فرج جنبي.
5: حرك يا ترينز.
0: بدي اقرب صوبه ومستحي.
5: قرب خلصني.
0: انا غير فيتاس وهي تضحك. انا غير فيتاس وهي تضحك. انا غير فيتاس وهي تضحك. تاني مشوار صارت هي تغير فيتاس وانا اضحك. عاشر مشوار وقع الغرام، تحمست وقررت اتجوز.
5: وقف يا حمار.
0: معك حق، يا ريت حدا نصحني وقال لي وقف
5: يا حمار.
7: يونس
0: انا عارف الجيسه صعبه هيك.
7: عينك تشوفيني فستان الابيض شو كنت طالعه حلوه، كيف فرحه كبيره.
0: واخر فرحه.
2: هيدا اجمل نهار بحياه العروس، منشان هيك بتلبس ابيض
0: ومنشان هيك العريس بيلبس اسود. صرت بتشتغل دوبل يا معلم، خصوصا انه بعد سنه صار بطنا قدامه.
7: شو بحلاقي معك صبي؟ بعرف
0: جبنا اول بنت نوره.
7: تقبرني صار صبي.
0: تقبرني صار صبي.
7: سكتي صار عندها بوي فريند بس بيا مش عارف.
0: ما في اعقل منها، من البيت للمدرسه من المدرسه للبيت.
7: كل يوم بتروح لعنده. ايه انا اوبن معي.
0: ماكسيمو بتروح تدرس عند رفيقتها البنات واما بتوصلها
7: لعنده. بتقعد لها شي ساعتين ثلاثه عنده.
0: ساعتين ثلاثه وبترجع على البيت تلفيني من الدرس. يا حرام يا خيي، انا واعي على تربيه ولادي، بدك تنتبه لهم هالايام يا خويلي.
2: وانا عملت تربيه
0: بعد سنه حبيت عن جديد.
7: شو بحلاقي معك صبي؟ بعرف.
0: جبنا تاني بنت ميرا.
7: ميرا تقبرني، ما معها خبر شي مثل بيا.
0: ميرا تقبرني، ذهنها غليظ مثل امها. قبل ما بيجي انا بج موتور سيارتي، 3 أشهر ما معي صلح. توظفنا هون بس ما بكفي. انت بتعرف انه مدامتي صوتها حلو؟
2: صحيح.
7: بتحب سمع شيء؟
5: لا
0: عكتر الهموم نسيت اني فنان وضاع الفن بالكمبيالات. بس ليش ما بشيله من بيناتهم وبرجع بشتغل؟ انا بدق ومرتي بتغني ديو.
7: اديل ويونس.
0: يونس واديل.
7: ليديز فيرست.
0: هاي بالانجليزي، بالعربي انا الرجال هون.
8: رجال.
0: خلص. خلص تربى وبلشنا يا معلم شغل بالمطعم. هي تغني وانا عصيب، وهي تغني وانا عبي، وهي تغني وانا انبح، وهي تغني وانا عصيب، وهالشوفاني عم تفتل فقروسنا وعم يفتل حوالينا البطر ونحن عايشين بالطفر يا طفل.
5: بيت شامبين من فرح لسابين
8: دوتا دوتا دوتا دوتا
5: بيت شامبين من عيسى ليمنى
8: دوتا دوتا دوتا دوتا
0: كله كرمال يقولوا له اسمه على الميكرو ويضولوا في التاش تضوي له وجهه 20 ثانية 2000 دولار حق 20 ثانية نحن بنفلح 8 ساعات ب 400 دولار عقد ناس عم تتفتح مع القناني وعلى اللي عم تنسكب بالكاسات والجو واصل للجو ليلة عيد البطر العالمي مباراة بالتفتيح والتفشيخ اهلا وسهلا فيكم بمتحف البطر الوطني. من كافي بكره اذا بدك تعبت اليوم.
2: مذكراتك مثيره، بكره رح نحكي عن طفولتك.
0: الولد اللي بدك تعرف عنه يحوق قدامك، بعده عم يجرب يخترع العيب ليمرق الوقت.
2: بعيدا عن الاحتراف، فيك تقول لي شو ممكن يصير معي بالمستقبل؟
0: لك حبيبي قريبا جدا رح تنشحط من مكان ما.
2: من وين؟
0: شفت كيف؟ طلع لبرا، بكفي اليوم لبرا يلا.
2: انزعطت، زبطت معه، عبري، رؤيوي، فضيع فضوح.
7: بدك شي شاري انا رايحة.
0: لوين رايحة؟
7: عند الماما، اخذت لها معي شوية غراض، شوفك عشية مطول.
0: ليت مواعيد وبلحقي.
7: انه شي ساعة يعني؟
0: ماكسيموم.
7: اوكي.
0: أدل. أنا بحبك.
7: وأنا كمان.
5: يونس بدي أحكي معك شوي إذا بتريد.
0: بعدين عيسى بعدين عندي موعد.
7: قلت لك رح يجي يوم ما بقى يرد عليك.
5: يونس هلا بدي أحكيك.
2: بروفيسور دخيلك وصل أبو العويدي مع شبابه ومصر هلا يفوت لعندك.
0: شو بده هيدا؟
2: قال بدي يعمل معك اتفاق، هو بدي لك على السيارة المسروقة، أنت بدي للمسروقة سيارته بتتقاسم الأرباح. بلا مزبون يفهم مشوار لعندهم.
0: وهالحكي البلا طعمة هيدا.
5: هودي جماعة السيارات دخيلتهم خذوني من هون.
7: عيسى ولو أنت فزعان منهم.
5: أنا اللي لازم أفزع منهم، هودي ما فينا لا يوم ولا رح يصير فينا.

0: يا هلا يا هلا بالشباب يا هلا.
1: كيفك يا بروفيسور؟
0: لهلا منيح.
1: باختصار شديد، نحن قاطعين مسافة طويلة لنعمل نحن وياك دال.
2: شو؟
1: دال يعني اتفاقية، ولو ما بتعرف شو يعني دال، وين سكافتك الانفتاحية؟
3: نسيت على الكومودينا.
1: انت الناس غبية بتقصدك لتعرف عن قاتة، وطبعا في ناس تقصدك لتعرف عن مسروقتها وين، فنحن بندلك على السيارات المسروقة، حاسس نحن اختصاصنا شو؟
0: السيارات
1: المسروقة! بقول لك ينزل سيبها عن طريق فلان بالسلوب الفليتاني.
0: كتر ألف خيركم.
1: والمفتاح بقلبها.
2: كمان.
1: والبنزين علينا.
2: كمان.
1: بنعبي لي اياها لما تقطع الطريق، حرام في ضمير بالدق، بدك أحسن من هيك خدمة؟
0: شو بدهم أحسن من هيك سيرفيس؟
1: دليفري! بنوصل له اياها نحن، بدك ندفع مشوار لعنا وعرض حلو الخطر.
0: وعرضتكم أنتم كمان.
1: مشوار! نحن والخطر ولاد العم.
0: والله لازم يعني
1: انت هيك بتعمل حالك فهمان ومتدلوا عليها. نتقاسم الاتعاب نحن وياك. 2000 دولار
0: يا بلاش.
1: 1500 لنا
0: طبعا،
1: و300 لك
0: بزيادة على رقبتي، بس بعد في 200.
1: اتفق. 200 دولار اتفق. نحن تحت القانون وبنشتغل جالس.
0: ايوه. وين المواطنين تيجي تاخذ دروس بالمواطنيه؟ وين
1: اسعارنا جيدة؟ مش نحرق اسعار السوق، مش ملتزمين باسعار النقابه. نحن علينا السيارات الكبيره والفتاس، هيدا فرعنا الاساسي. في عندنا فرع ثاني.
0: الف مبروك.
1: فرع السيارات الصغيره الاوتوماتيك، يعني سيارات النسوانية. إذا ما دامتك سرقت سيارة لا سمح الله، ما إلا إلا فرعنا التالي، فرع الستاتي.

0: مزيان نستر يا حرمة.
1: لك يا فرح شو عم تعمل بيناتهم؟
2: مين فرح؟
0: شو اتفقنا؟
1: على العمياني بتحب نمضي كونترا دفع الحساب مثلا؟
0: نحن كلمتنا كونترا والدفع الحساب وصلت، سيارتك صارت عنا. جو بايمن اول مشروع مردلك اياها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
3: بس البنزين علي هالمرة، البنزين
0: خلاص. هيدا كارتي على رعمي وصورتي والويب سايت تبعي www.rouharasha.com. شعارنا تشيل عنا مشروع ترجع من عنا مطروح.
3: هيدا كارتي انا كمان اذا بتحب www.3dwatid.4dwatid.com اش بلاش فلاش حلاش اتيحو اتقشط قلبي دوت كوم. شعارنا مثل ما بتجي لعنا بتروح.
2: ايوه
0: افتتاحيه مبارك يا شباب بخاطرك يا ابن العم.
1: الله معك كوزان، الله معكم كوزين.
2: الحمد لله على السلامه معلم.
1: عنا مزهر،
4: عنا سيزفون.
1: قلت لك مزهر.
2: فلو
0: يونس اسمعني شوي اذا بتريد.
1: بعدين عيسى بعدين.
2: هلا يونس خلصنا بقى طفى هالكاين وصار لازم احكي. صار لي من اول تمثيليه ساكت، خلصنا بقى. انا بدي حقي.
1: حقك بشو؟
2: مثلك انا صاحب الفكره وانا اللي بجيب الاخبار. ما بيصير 10% قليل، ولو حسبني موظف بالحقني زودي. هيدا اجحاف، هيدا ظلم، هيدا شو؟
3: اخر
2: هيدا اخر. هيدا
1: قد ايه بدك؟
2: 50% النص بالنص.
1: كثير.
2: انا شريكك.
1: اذا فت على الحبس بتفوت معي؟
2: لا ليش بدي فوت معك؟
1: لانه يوم ما بدي انفضح. ما في كذب بتكفي للاخر. انا بالواجهه هوت مخفي، اسمع مني خليك مخفي وتركني عم بقبض حق الفضيحه سلا.
2: اقولك هيك
1: طبعا
3: عيسى.
2: ايه بس
1: اذا بس قلت لك رح تروح عند البياتي. اذا بدك بيع الخبز والملح روح عند البياتي يا عيسى.
2: يونس انا
3: عيسى
2: يا خيي معك حق، بس هيدي يمنى عم تلعب لي براسي.
3: عيسى
2: يمنى ولا كلمه. اصمتي. لما الرجال بيحكوا مع بعض والنسوان بيقعدوا على جنب، روح على البيت، على البيت، على البيت ولي. كيف؟
4: ولك رجال.
1: خلت تتربى.
2: يونس شو بدك انا بامرك؟ انا معك للعظم، انت نابغه يونس، موهبتك خارقه، ليك فيك تقول لي شو بدي يصير معي؟
1: الحق يمنع على السريع قبل ما تخرب لنا بيتنا. يلا
2: ميرسي. ولي
1: هو اخترع الكذبة وهو صدقها. يا ويلي شو عنا منك يا عيسى.
2: وصل فلاني بيك، تفضل معاليك.
5: علي الأمان.
2: عليك الأمان بروفيسور، وصل معاليك.
1: يا هلا بالفلاني بيك.
5: يا هلا فيك. صراحة عجيلة عندك بسرية تامة تتنورني بخصوص الأيام اللي جاي.
1: يا هلا بمعاليك، في معاليك خبرية، تفضل إذا بتريد.
5: طمني كيف شايف لنا هالوضع إقليميا ومحليا؟ صراحة أنا متخوف، الرئيس الكبير ما عم برد علي على التليفون. شو أولا؟ رح ياخدني على ليستا معه بالانتخابات اللي جاي، او برجع على تجاره الكتان؟
1: يصير له اصلا، بس انت كتر له.
5: يعني بطمن بالي او بنقل على الجهه الثانيه؟
1: شو فريني معك؟ مين ما اخذك معه وشي معه؟
5: طيب واشغال الثانيه؟
1: بطاطا الهم، ضربيتك مثل الليره.
5: لا ما بدي اياها مثل الليره، بدي اياها باليورو لتوفي.
1: مو في اكثر من هيك، اسم الله عليك.
5: بخصوص الجماعه الكبار بعدهم راضيين علينا؟
1: شو وضع ركيبك؟
5: بالوين؟
1: فاذا بعدهم راضيين
5: والرئيس بحبني
1: كتر له،
5: والشعب بحبني
1: كتر له،
5: ومرتي بتحبني
1: كتر له،
5: اكثر وحده عم كتر لنا.
1: بدك تكتر له من غير شيء.
5: وركيبي مركيبي بالوين؟
1: إيه لا يعطيك العافيه، شو بك تلحق على مرتك وعلى الشعب؟ يا مرتك يا الشعب.
5: انا فضل الشعب بيحمل ما على لمين
1: للشعب.
5: ايه واخد ضربيه. شو
1: ما تاخذ هم اخد ضربيه زابطه.
5: اذا فعلا زابطه لك اكراميه كبيره.
1: ما بدي اكراميه، بدي منك خدمه.
5: مر.
1: في واحد من زلمك اسمه جلبوط.
5: شو بو مرهج؟
1: عمل معي ضرب وسخ من زمان، بدي يجي لهون ويعتذر مني.
5: هيدا ما بنقدر نزعله، بس سيدي في الرئيس الكبير، نقي غيره.
1: بدي يقله
5: ولا ممكن؟ هيدا قوي
1: اقوى منك وانه زلمتك.
5: انا زلمه الكبير، ما في يزعله.
1: وعشو عامل حالك زعيم لكان؟ فرد زلمك تتعدى على الناس بالطرقات وما فيك تعمل معها شيء.
5: هودي بيحموني.
1: ونحن مين بيحمينا؟
5: ما ترفع صوتك بوجهي، ما بحيلك تحكي معي هيك، انت شافت بصار، لا راح ولا اجا.
1: فشرت. انا بالاساس فنان. من ورا سياسة انتينك سكرت بوجهي ورحت على التبصير. انت اصلا شو جاي تعمل عندي؟
5: انا جاي لعندك لريح بالي، مش لسم بدني وانزل.
1: ما انت عم تنزل على الانتخابات، شو بدك نزلي اكثر من هيك؟
5: فتكبر بكلام انت مش قده، واذا فنان ما بيحقلك تهاجمني. انا الفلاني.
1: انت ماشي، نحن اللي بنعملك.
5: ما حدا ضربكم عايدكم.
1: الجوع بيضربك عايدك، بيضرب قلبك وكرامتك. منجبر نطلعك ممنوع نعرف ننزلك.
5: فزين انتوا بتعاملوني، ليه ما بتحسبوني يا شاطرين؟
1: لانه مش شاطرين، بندعي الشطارة، غرقانين بالتبعية، علقانين بحلبة الخوف مش عم نعرف نطلع منها.
5: بالنتيجة نحن بنمثلكم كما تكونوا يولى عليكم.
1: هات رقبتي فيها.
5: شفت كيف؟ بسكر على الموضوع، خليك بحالك يا فنان.
1: مش كل الناس مثل بعضها يا فلاني، أنا لو بدي موت من الجوع بسمح لحالي أي حدا مثلك.
5: يسلك، هذا شرف إلك. الفنان شو قدام السياسي؟ السياسي نصك إلا.
1: السياسي ماشي، بس تخلص مرحلته بتخلص حياته. الفنان بس تخلص حياته بتبلش مرحلته قدامي.
5: ناس بيحترموا السياسي. بصيروا معلق فيه، انتوا لقلوا المجرد تسلاقي.
1: نحن منقول عم نمثل والناس بيصدقونا، انتوا بتدعوا الحقيقة وما حدا بيصدقكم. نحن منبقى بالذاكرة، انتوا بتنكبوا بير النسيان وبتدوبوا مع الزمان. نحن منكتب بدنا نقوله، انتوا بكتبوا لكم بكتبوه. مين كتب لك هالخطاب يا فلاني؟
5: نحن منصنع بطولات ومنكتب تواريخ.
1: انتوا بتصنعوا ويلات دمار وصريخ.
5: نحن منكتب مساير ومنرسم دروب.
1: انتوا ضميركم طاير وبتعملوا حروب.
5: نحن منكتب حضارة وبالتكتيك بنعطي دروس.
1: انت بتلغي الحضارة لتعبي جيبك فلوس.
5: نحن اصحاب المطرح، انتوا اصحاب الكمبيالات.
1: نحن منطلع على المسرح، انتوا بتنزلوا انتخابات.

0: هنا راديو كوكبة.
1: بدك تكلم بدك تدفع حقه غالي.
2: بدك روح شوف كيفك تضبش لبيطك وانتبه على ركابك يا فلانة.
1: يونس ليش عملت هيك؟
3: مش قادر اتحمل انتلو يا فرح.
1: هذا بيأذيك؟
3: يبلط البحر.
1: في مدام اتصلت قال بدها تسألك عن ابنها.
3: تعبان فرح تعبان، اجلها لبكره.
1: بس لا ضروري ترد عليها بحيث عم تسأل عن ابنها المخطوف. صار له زمان.
3: شو بدي اقول؟ خايف اقول لها ابنك بخير عايشها بأمل مزيف. أقول لها ابنك مش بخير وعايشها بحزن مزيف. ما تقول لها شيء. شو ما بقول لك؟ إلا إنه رح تلتقوا يوما ما. كان بدي بهالشغلة يا عمي، أنا شغلت الموسيقى شو جايبني لهون؟ أنا ما كان بدي، أنتوا شريتوني بالقوة، أنا ما كان بدي.
1: طيب بعد في موعد واحد لليوم، بتاخذوا؟
3: تعبان فرح تعبان، أجلهم كلهم لبكرة.
1: بس حرام شو بفرق، صار له ساعة ناطر برا وهاتوا فهم مشوار بعيد، شوفوا على السريع وارتاح ما بدك، ما بقى في غيره.
2: خلي فوت.
1: تفضل يا حبيبي.
4: بونجور عمو.
2: هلا عمو.
4: سوري بونجور بروفيسور.
2: قول على السريع شو بدك.
4: عمو أنا مصاحب وبدي أشوف صاحبتي إذا عن جد بتحبني عمو.
2: بحياة الله عمو.
4: إنه إذا بتعمل معروف.
2: شو اسمها صاحبتك؟
4: اسمها نورة.
2: بنتي اسمها نورة تقبرني، قد عمرها صاحبتك؟
4: 14 هيك شيء.
2: رجال بنتي شو اسمه بيا؟
4: ما بعرف ما بتقلي، البيا معروف ما فيها تقلي منو.
2: والبلي إذا معروف شو أوباما هو؟
4: شفت؟ بس بعرف إنه أمها اسمها أديل.
2: شو اسمها أمها؟
4: أديل.
2: وين قاعدين؟
4: حي البلانة بنيت زليح في طبيق تاني.
2: وصلت، تفضل فوت عمي ليش واقف على الباب؟ قد ايه لك تعرفها ولا ايه؟
4: من 3 اشهر بتجي لعندي على طول.
2: والله؟
4: بتقول لها بقى انا رايح تدرس عند رفقاتها.
2: ايه
4: تكون جاي لعندي.
2: بحياة الله.
4: بيا ما معه خبر شيء، هاته غاشي وماشي.
2: احترم حيلك يا ولد. مش هيك بيحكوا على اكبر منه، عيب عمو.
4: ما اما الكل بالكل بيضحكوا عليه هو بيصدق اما قوي.
2: هيك معك حق. شو اسمك انت؟
4: الفونس.
2: الفونس لك الفونس لك.
4: بدي اعرف اذا بتحبني. لا ما عم بفهم لك، كل يوم شكل مزاجية. اليوم مثلا شفتها مع شادي.
2: كمان مع شادي؟
4: ما بيصير. شو اقول لك، بس مع السهرة الليلة بصراحة كل شيء.
2: اوعى تقرب على البنت يا ابني.
4: ايه بس مش لازم، يعني يا شادي.
5: لا انت ولا شادي، لانه اذا عرف فيك بيا بشقفك تشقيف.
2: بيا عكس ما انت مفكر يا حبيبي، بيا مش غيشي ابدا. بيا ديك بيا نمر بيا، فاهم؟
4: ايه بس اما بتقلي غير هيك.
2: شو بتقلك اما؟
4: اما بتقول انه جوزها مشيش.
2: مشيش بعينك.
4: ما معه خبر شي.
2: معه خبر كل شي، بس هو ما بدوش يحكي بحيث انه حربوه.
4: بتقلي المي ماشي من تحت جراي يا عمي.
6: وفي مي يا عمي، وشايف مي يا عمي.
2: اوعى تقرب على البنت لانه مش طايقتك، لا انت ولا شادي.
4: انه ويت هيك او ويت هيك.
2: كل اللي ويت هيك.
4: امبارح مثلا طلبت منك 50 دولار عيزة.
2: ايه؟
4: اخذتها من جيبي تبايا بالصور واعطتني اياها. شو بتكون ما بتحبني؟ جيت لعندك لتبصر لي فيها.
2: هي طلعها مصريتي حلال.
4: بس شو بعمل اولك؟
2: ولا شيء.
4: انا بحبها بس صراحة بخاف تطلع مثل امها.
2: هيك معك حق.
4: لان امها مش ولا بد مصاحبه واحد.
2: شو قلت؟
4: امها مصاحبه واحد غير بيا، بتوصلها لعندي بتروحي وياه.
2: ترم حالك يا ولد.
4: صدقني انا بشوفها، مرة سمعتها عم تقول له متى تعلم حياتي؟ قول له عطيني مثل عادة.
2: لمين بتقول له هيك؟
4: لصحابها، ما عجيب غير شكل.
2: اطلع لبرا ولا؟
4: ليه؟
2: اطلع لبرا ولا؟
4: شو لك بتحبني؟
2: لا لا برا ولا؟ ما رح تلف اللي حبيتي هلا.
4: في شيء؟
2: لا اسا اديل عندك.
4: يا عمرك بس ما خبرني شو فيه؟
2: لما تكون خبرية مش مضبوطة يا فرح.
4: شو هي؟
2: أنا فاشل يا فرح، كل الناس عارفة إلا أنا يا فرح.
4: ليش عم تحكي هيك؟ ألو؟ كيفك ستنا؟ ست اديل عندك؟
2: اديل ويني؟
4: آه بتعرفي وينها؟ شو قلت لك؟
3: عند أمي.
4: فهمت عليك؟
3: خلاص فرح وقفها. بقاش بدي كفي.
4: ليش عم تحكي هيك؟
3: بقاش في إلا أنا وياك يا فرح. إجا لعندي تبصر له إيه مبصر لي هو؟ عم فكر كفر عن ذنوبي وخبر الناس الحقيقة.
4: ما حدا بصدق.
3: أنا بدي أقول له إني دجال، كل هالأخبار فبركة من عندي.
4: حتى لو أنت قلت ما حدا رح يصدق. ناس انعموا قلوبها وصاروا عايشين أخبار توقعات، ولا ممكن تقبل الحقيقة. الحين تقوم مشي لك كفي.
3: خسرت كل شيء. بدي أرجع آكل من عرق جبيني يا فرح لو مش رح أشبع.
4: شو بدك أعمل؟
3: ضبب ورجع مطرح ما كنت.
4: بدك ترجعني على الصرامة؟
3: ليش فكرك أنت تركتون؟ يا محلى هديك العيشة. كل شيء بحقه يا فرح. حتى الفرح.
4: حضرتك يونس يانوس؟
3: ايه نعم.
4: انت مطلوب بتهمة الاحتيال واختلاس اموال الناس.
3: بعرف.
4: في مذكرة جلب بحقك نحن جايين ننفذها.
3: اذا بتريد ننفذها على السريع.
4: يونس بغيرك؟ البروفيسور؟ ما تفخذني، ما كنت عارفك انت. دخيلك هيدا البروفيسور، اذا كمشناه بنخرب البلد وبصير فيه مظاهرات.
7: بروفيسور الله يخليك شفلي، رح يرقونا قريبا.
4: بروفيسور مرتي رح تحبل.
3: مرتك حبلي ومكتره.
4: بتوخذنا بروفيسور، بس نحن بننفذ الاوامر. في شكوى عليك، ما بعرف من اي بلا اخلاق.
3: هلا بلحقكم، اعطوني دقيقه لحين.
4: رح نترك برا بروفيسور.
7: بروفيسور ممكن تمضي لي اوتوغراف لمدامتي؟
8: نحن كمان
3: هلا بالروحه.
8: اوكي.

0: طلعت بعرف اخبار كل الناس الا اخبار بيت. عجبك يا جدي؟ طلع فيه فوق وتحت وانا تحت التحت. لشو قلت اللي تخيل لك لوين وصلت؟ عجبك؟
1: شطحت بالخيال يا يونس، رحت لمطرح مش لازم اطرح له.
0: معك حق، خليني واقع بالواقع. اشرف،
1: رجع لعائلتك يا يونس واشكر ربك وبس. طموح حلو بس لحدود الخير. رجع يا يونس، رجع رجع رجع.
0: خلص رح وقف هون، اصلا خلصت التمثيلية.
2: يونس رد علينا.
3: يونس بتشي شريف؟
2: يونس وين رحت؟
0: عند جدي.
2: كيف؟
0: كنت عم بحكي مع جدي.
2: شو قال لك؟
0: قال لي تخيل
2: اصطلنا ارضنا. هيها
0: شو هي؟
2: هيها تخيل. انا من زمان قلت لك تخيل معي شو كنت بتصير فوق الريح وكلنا مستفيد معك.
0: شو عم تحكي؟
2: بتذكر لما قلت لك في فكره براسي ما حدا غيرك قادر ينفذها؟
0: قلت لي تبع
2: ولكن بلا هيها.
0: لا لا لا ولا يمكن.
2: ممكن نص صارت لك فرصه وبتتعود. مصلحه حمزرات ذهب. اسمع مني يا يونس.
0: عيسى ما تكفي،
2: خلينا نقب كلنا على وجه الارض.
0: عيسى وقف هون بلا افكارك الخطره.
3: عن شو عم تحكي؟
2: جوزك قادر يعمل مصاري كثير اذا بتعاون معي.
3: كيف؟
0: لا دخيلك يا عيسى ما تقولها بلا تبصير.
3: تبصير؟
0: هذه مش شغلتنا، بتودينا للمطارح ما بتسوى.
3: عن شو عم تحكي حبيبي؟
0: وين كنت يا أديل؟
3: هون انت وين كنت؟
0: وين كنت يا أديل؟
3: كنت كون كل الوقت عم تحاول توعيك معنا. انت مدري وين صرت؟
2: صار لك وقت صافي مش عم ترد علينا، فكرنا بك شيء.
0: يونس حاسس بشيء. فرح انت ادمي يا فرح.
2: خليني اياه.
0: بس انت انت حي كبير، انت وعد قربي صوبه، انت حي كبير انت.
3: يونس ليه عم تحكي معي هيك؟
0: وين كنت يا أديل؟
2: ايه علينا
3: حبيبي، وين رح راسك؟
0: ما تورزوني يا جماعة، شطحت بالخيال كتير. خلونا هيك، صدقيني يا أديل هيك منيح.
3: خلي عيسى يعطيك فكرته يمكن منيحة.
0: بلا أفكار، وقلت لك هيك منيح.
2: أنا فكرتي
0: قلت لك لا.
2: لكتش لا، والله مصلحة مهمة. كونتينر تصليح دوليب على الأوتوستراد، حط لك جورة قدامه ولحق على شغل يا معلم.
3: حبيبي شو بتحكي حلو؟
2: وأنا بحكي لك الريس من شان الرخصة.
0: ريس؟
3: منو ابن خالته؟
2: ابن خالتي.
0: والله فكرة مش عادلة يا يونس، موضة مشي معها.
3: ليش هو في غير دوليب؟
2: في، آمن إنه فيك بتغيره.
3: بدك شي شاري؟ أنا رايحة.
0: وين رايحة؟ عادل.
3: عند الماما.
0: أكيد.
3: لي لا صار بدك حكيم، أنا ماشية.
0: ما تورزوني يا جماعة، بس خيالي ولا ممكن يصير حقيقة. تخيل أنت بخيالي ذكي، أنت محتالة، أدل مش ولا بده، وأنت غني كبير.
2: الله يحقق خيالك يا رب. لك يا يونيس، سمعتك عم بتقول تبصير ما تبصير، والله منيحة هالفكرة.
0: عيسى ما تكفي.
2: تمثيلية ولا أهي من هيك، تفتح مكتب الأريتوكار.
0: عيسى واقف هون.
2: أنا شفت لك الأخبار بالتفصيل وأنت بتقول إنهم متمهنة.
0: اسكت عيسى.
2: شلبياتي أحسن منك يا حو أبو الليرة مكسر الأرض.
0: الله يخليك اسكت.
2: نحن شعوب الانتصار.
0: لك اسكت ما تبصنا.
3: حبيبي وين سيارتك منا هون؟
2: شو؟
3: وإيش خصتي هون؟ رحت السيارة.
2: معقول ولو شو الواحة بعز النهار؟
0: يا عيسى تحرك.
2: ما في عمل شي يا خيي.
0: طيب معك رقم البياتة؟
2: لشو؟
0: ليدلنا على السيارة.
2: ايه بفيدك أكتر مني.
3: ولك تحركوا، شو ما في رجال.
0: هو ما في بس جايينا.

0: بروفيسور بيتي، عرفت لنا عن سيارة؟
1: سيارتك بتلاقيها على الطريق تحتها والمفتاح بقلبها.
0: كتر ألف خيرك. طيب وضعي بيتحسن؟
1: شراب زي زفون.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: معكم ألي قطراد، أنا عم بسمع إذاعة كوكبة من قبرص. مبروك للإذاعة.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000. معكم راديو كوكبة.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هالنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

0: هنا راديو كوكبة.
1: خطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
2: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله،

0: صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

صارت الساعة 9 الصبح بكوكب صباح الخير. بنتمنى لكم نهار حلو وبنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شيء عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: هنا راديو كوكبة
1: بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الأنبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الأنبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفلي فز من قلب السكوت بليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.
2: You are now listening to Radio Kaukaba.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة الدردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص بيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

أصيح بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا. معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

هنا وكنتي حد تلوحي بعدك العمر انضنى وتفتح جروحي وخير

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.

0: أحزن وأنا محتاج.
1: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة درتغيا بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
2: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص فيها.
1: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
3: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
1: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتس أب على رقم التليفون 001-4-384-044-000.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل

0: هنا راديو كوكبة. الصدفة اضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض أو يحزنوا أو يشردوا أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر أو يبعثوا بالريح مركب عنكبوت أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.
0: عم تسمعوا راديو كوكبة.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة دردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص بيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

ما بعرف شو. صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

تستمعون إلى راديو كوكبا.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة دردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من ليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور ديان.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الأنبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الأنبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفلي فز من قلب السكوت بليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة دردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736 894.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباح يشيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي. شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السما وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي. ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السما منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلي نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة الدردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص بيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة دردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736 894.
1: يا رب تكون بلادنا،
3: يا رب ايدك تحميها،
1: يا رب تكون بلادنا،
3: يا رب ايدك تحميها.
4: احلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الأنبياء أنت النبي، وبكرة بيصيروا الأنبياء حكاية صبي، وبتضل أنت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والأرض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين، بالليل عبوابة الصدفة ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

حلو البيت، البيت المعمر عالصخر الوجاه، البيت المعمر عالصخر الوجاه ما يخوف صحابه وكتر لوجاه، بعكس من بني عرم اللوجاه دبيب الوشم بيصبح خراب.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلد دغيا بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من ليالي العمر النجمات بترقص بيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر انه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للآب. العزلة بتعني بأوقات كتير إنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى إنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما إنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بي ينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم نمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني، عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل. ثمرت هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعت ناس، مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولتنقذ الموقف التجت لابنها وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وتما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا منلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد. منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
4: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن

0: أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هايلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته، وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هن باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجاء ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: راديو كوكبة 24 على 24.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة درغيا بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من ليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

0: انا بقله ولا ما بقله؟
1: قولي له قولي له.
0: هو عم بيزعلني لله وبحكي ولا بسكت له؟ يي عم بي

وحي ولا بشد اللوح وعم بيزعلني للوح انا بقسى ولا حن اللوح وعم بيزعلني للوح برقي ولا بكتب اللوح

الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الإعلامي فيكتور دياب.

0: بقلم موريس عواد. إذا بقي ملك بتكون أنت، من ديوان آخ عام 1974. كنت الملك من قبل ما كانوا الملوك، بتبقى ملك من بعد ما يفلوا الملوك، وكنت قبل الانبياء انت النبي، وبكرة بيصيروا الانبياء حكاية صبي، وبتضل انت الدل عالرح يجي، وبتضل تشم الهوى بالكل، والارض ورقة وضل خرتش يا صبي. وشفت ناس مكومين وكتار هني، وهيئتهم نتفي مثل الوراق مدردرين بالليل عبوابة الصدفة، ضربهم بكلمة توجعهم 100 سنة، وتوقعهم بآخر البطولة وتكسر الصدفة، وبتضل انت الجمر لما يبردوا أهل الأرض، أو يحزنوا أو يشردوا، أو ينعسوا بالصيف عبواب القدر، أو يبعتوا بالريح مركب عنكبوت، أو يسكتوا أو يركعوا قبال الصور. وبتضل طفل يفز من قلب السكوت ليلة قدر، وتزت عسكوت حجر.
1: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الإعلامي فيكتور دياب.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة درغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من ليالي العمر النجمات بترقص بيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف، ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

0: الله يلعن الشراويل وشيعته. الله يلعن الشراويل وشيعته، مين بعد بيلبس شراويل غير بحسن؟ مين؟ لا وبيشتح لي شيء إلا للغسيل. الله يلعن الشراويل وشيعته.
1: ميتي يا أم حسين.
0: إيه إيه.
1: لك وايكم. وايكم من الصبح أنتوا بحسان شغلتوا لي بيلي.
0: رحنا شابين.
1: إيه؟
0: أخذنا حسان هو رايح على شغله على المول.
1: إيه؟
0: هو ورجع جبنا معه.
1: قطيعة وكل نهار بهالمول.
0: إيه لك عاملين هالسايد واكسيل وحاطين هالبضاعة برا. عادمتي حسيت حالي بسوق الخميس ببنت جبال.
1: واشتريتي شي؟
0: لا ما ابو حسان نسي ياخذ معه كارت الفيسا. وما كانوش ياخذوا منا فود ستامب. وانت وين رحتي؟
1: رحنا شقينا ابو يوسف انا وبولياس، فوتوه على الامرجنسي.
0: امر شو؟
1: لك امر جنسي بالمستشفى.
0: ايه وشو طلع بو؟
1: قال ملتهبي معه الزايدة الدودية ولازم يشيلها.
0: وشو هي هيدي الزايدة الدودية؟
1: ولك دندولة لحم مكعب البطن ما إلها منفعة بشلوها.
0: والله
1: ايه.
0: انا بدي اقول له لابو حسين يشيل تابه على كين قبل ما تلتهب. شو بده فيها ملهيش نافع.
1: إيه. لايكي وحلى والتهبت بتعمل له مشكلة. هيدا ابو يوسف جابوا له الامبولانس امبارح.
0: عن جد؟
1: ايه ما غاب عن وعي وعملوا له سي بي ار.
0: عملوا له شو؟
1: سي بي ار. سي بي ار
0: شو السي بي ار؟
1: ولي سي بي ار هيدا سي بي ار لما الواحد يعني لما القلب مدري كيف و... ولك سي بي ار
0: ها؟
1: ولك لما القلب بصير يدلكه ومدري شو يعمله و...
0: اه سي بي ار اه
1: شو؟
0: قصدي كارديو بلموناري ريسيسيتيشن.
1: شو هي هي شو هي؟
0: كارديو بلموناري ريسيسيتيشن.
1: ملعون يلعن هالخلقها. ولك كيف سعتيها؟ من جبتيها هي الكارديو ريسيسيتيشن؟
0: شو مستهونتني انا؟
1: ولك الك هوني قديش الك هوني وبعدك بتقولي هاي ازو هي ار يا ام الريسيسيتيشن انت؟
0: الك هولي هولي تعلمتن اني من مدرسة الانجليزي.
1: مدرسة الإنجليزي؟
0: إيه؟
1: لك بعدك لهلأ عم تتعلمي بباني تيتشز ذا اي بي سي. مدرسة الإنجليزي؟
0: طيب هاولي تعلمتم من التلفزيون. لكن تستهونيش أني أني تستهونيش أبد. إيه؟ أني لمعلوماتي لو بحسان مخليني كنت هلأ عم بشتغل أني بالعراق مترجمة.
1: مترجمة لمين؟
0: مترجمة إنجليزي للجيش الأمريكاني.
1: للجيش الأمريكاني؟
0: إيه.
1: هيك خبط لزق للجيش الأمريكاني؟
0: إيه لك إيه.
1: ولك أنت بديق التليفون بتردي عليه، إذا حدا ما عم يحكي بالإنجليزي بتسكر بوجهه.
0: لك لك لك هالخبريات منين سمعت هالخبريات؟
1: إيه.
0: هذه أنا يعني بزميني بعملها.
1: إيه.
0: هي أبو حسين مطلع علي هذي خبريات وقصص.
1: أخ يا أنت يا ترجمتيش لايكي بدالك بدك تعمل مترجمة ليلك بترجموا الجيش الأمريكاني بالإنجليزي.
0: الجيش الأمريكاني.
1: إيه.
0: وبدأ ترجميه الجيش الأمريكاني The Soldiers of America.
1: إيه يعطيك ألف عافية.
0: إيه.
1: طب وزارة الداخلية.
0: وزارة الداخلية.
1: إيه.
0: The Ministry of Inside.
1: وزارة الخارجية.
0: The Ministry of Outside.
1: اسم الله اسم الله اسم الله قلبك ما أشطري. طب وزارة الدفاع.
0: وزارة الدفاع The Ministry of Boom Boom.
1: ميستري اوف بوم بوم.
0: ايه ما هي قد ما فيها مدافع وزارة الدفاع وزارة المدافع بوم بوم.
1: لك انت حرام حرام تضيعي مواهبك بالعراق، لازم يوصفوك دغري بوزارة المدافع.
0: لك دخلك انت دخلك، المهم تتمسخري انت وتمرقي.
1: ايه دخلك.
0: ايه بدل ما انت تشجعيني وتساعديني يعني.
1: لك الله يساعدني انا بدي مين يساعدني.
0: ايه شو عم تعمل تنقي عدس؟
1: ايه عم فكر اعمل مشدرة.
0: من امبارح اكلت شوربة عدس.
1: لا امبارح عملنا فاصوليا ورز شوربة العدس. قلت ما بتكفي لوحدها، عملت حدا فاصوليا ورز.
0: إيه؟ إيه؟ ما قلت امبارح اكلت الفاصوليا.
1: لا عملت فول مدمس وكنت عاملي كمان مقلوبة حمص وفول وباذنجان.
0: إيه إيه؟
1: ايه
0: يخزي العين عنك اسم الله. حمص وفول وفاصوليا وعدس. بتعرف يا ملياس؟
1: ايه
0: والله ما في الا انت لازم يشغلوك بوزارة المدافع. اي وزارة المدافع وكالة الطاقة الذرية والغازات السامة.
1: زلت
0: وانا قال لش بولياس بيضل هيك عطول مطشطش وماشي مثل محششين على وزارة المدافع اللي عم تصير عندك بالبيت.
1: اخليك ما تقل دمك صايرة. خلاص عم فكر ما اعمل مزبدرة، يمكن اطلب بيتزا اليوم.
0: وليقطعكم انتو المسيحيين، كيف تاكلوها البيتزا؟ ما فيها هيم والهيم خنزير.
1: ولي بلا هيم بلا ميم، ما كله أكل.
0: ايه معلوم كله أكل.
1: ليش انت شو طبخت اليوم؟
0: نحنا مرقنا حسان بالرجع على المكدونال، أكلنا همبربر.
1: ما بعدك عم بتقولي ما بتاكلي هام؟
0: ايه الهمبربر مش هيم، همبربر بف والبف بقر.
1: ايه مزبوط. شو عم تغسلي؟
0: ايه عم بغسل شرويل بحسين.
1: ايه ايه امي، ردي ردي على التليفون ردي.
0: الو نو انجلش
1: يا مس ريسيتيشن، ردي ردي على التليفون.
0: مش فاضي هلا، مش مين عم يحكي بالانجليزي او يدارك
1: انه عم تغسلوا هالشرويل لمين؟ لبحسين.
0: ايه مثل العادي شرويل بحسين.
1: ايه بيلبق له بحسين. وي ما تعبي لك، ولك حطي بهالغساله ودعكي دعكتين وخلص.
0: ما لقيتش الا شرويل بحسين مدلل هالشرويل، بيقبلنيش الا غسله هيك على ايدي. شوف شو صار فيي مرت الماضي انا عم غسل هالشرويل.
1: شو صار؟
0: خبرتك؟
1: لا ما خبرتني.
0: انا حطيت هالشرويل بالطشت وبلشت ادعكه.
1: ايه
0: ولا شي صار يبلعت بندياتي. قلت اني يا مشحره بحسين شارح كل شي بهالشرويل. واني ادعك وهو يبلعت، واني ادعك وهو يبلعت. قلت اني يلا لنستغل الفرصه، قلنا زمان مش دعكين هالدعكه. وكبران السايب عن قبل كبران يا ستنا بلا طول تسيري. امتى اخر شيء انا اللي اشيله لبحسان هلا بتش بالمي؟ وشي اني رفعت هالشرويل ولا شي اسود بنط بين جري؟ اني شفته كنت غبت عن وعي. جردون هالكبر هالكبر
1: جردون بالشرويل
0: بالشرويل
1: شرويل بحسان.
0: شو شرويل يعني لك
1: ايه؟ يلا الله سطر منيح المكان لابس بحسان الشرويل والجردون فيه.
0: الله سطر. ايه الله سطر. اخ
1: ليش مين بعد بيلبس شراويل بهالايام؟ هن بلبنان شلحوا الشراويل.
0: ولك هو قال بيقول لي هيك لبس الكبار الخواجات على الشرويل. ايه وبعدين بيقول لي هذا من التراث.
1: ولك يضرب هالراس بهالتراث. اضلوا ليحق بولياس لشري اربع شراويل. هلا يعني التراث ما بيمشي الا بشرويل ولبيدي يعني.
0: ولك شو بعرفني انا بدي اغير له عقليته انا بعد كل هالسنين. هو بيحب بيلبسه على المناسبات. مرت الماضي كان عندنا عرس ولابس هو على الشرويل ورايحين على العرس، انقطعت فينا السياره. نزل قاطع الطريق ليتصل بحسان، فات على بيت ولا راجع بحسان ومحمل شو بايده؟ شوكولاته وكاندي.
1: شوكولاته.
0: فتحت له صاحبة البيت وكانت ليلتها هالوين، قال فكرته عم بيضب تريك انت ريت.
1: ردي ردي على هالتليفون.
0: الو لك هول ساكن هول ساكن، حسان نتهير وبحسان نتهير واني نت انجلش نت انجلش جود. ايه ها هول ساكن هول. ولك شوفي شوفي مين عم بيحكي على التليفون يرضى عليك.
1: ما هي مترجمه انت يا رايحه على العراق.
0: ولك خلص خلصيني حاجتي الغي حكي.
1: الو هلو امي الياس سبيكن نيبر ام حسين. يس يس يس يس يس نو نو يس وي يس ولي مين مين ولي هيدا ابو حسين. خذي خذي خذي ابو حسين على التليفون.
0: هذا انت عم تتمرجل علي بالانجليزي؟ وينك هل بالقهوه؟ ريت تسيب هالقهوه ان شاء الله. ايه لا بديش شي، جبت خبز معك اليوم؟ ايه خلص لا بديش شي. ايه مع السليم.
1: ايه اسالي اسالي بولياس معه.
0: بولياس معك؟ ايه بيلبق له قال معه بس رايح عند الجير فريند. ايه الله يخلي لي. ايه تعا تعا
1: قصروا في الصحانه هيك التقيله.
0: قال له لبولياس يمرق على محل الخضره يجيب له شويه فجل وملفوف لمزات المدافع هون. ايه مع السلامه. ملا جاز.
1: ايه
0: قال شو بيعمل بحسان قبل الظهر داير وبعد الظهر مع بولياس؟ وشو بيعمل بولياس قبل الظهر مع بحسان وبعد الظهر داير؟
2: Hello, Jaz. Hi, how are you? Are you Arab?
1: No, Espanol.
2: Espanol?
1: Yes, and I'm Senora Emilies.
0: Eh? And I'm Senora Emilies, I'm Hassan.
2: Are you serious?
0: Syrian?
1: No, Lebanese. Yes.
2: Well, my name is Biff Wellington. I'm a reporter for the cable news network CNN, and I'm working on a documentary about the Arab immigrants here in the U.S. And by the way, how's your Arab English?
1: Not good. How's your Arabic?
2: Oh, I'm sorry. I don't speak Arabic.
0: شو عم بترغل هيدا دخلها؟
1: ولك هيدا على من هيدا من تلفزيون سي ان ان وجاي يصورنا
0: يا مشحرة بهالمنظر
1: يا هيك ايه بهالمنظر
0: يا مشحرة عن يا مشحرة
1: ولتعي
2: Ladies, please, don't worry. Ladies.
0: يم شحر عني بهالمنظر.
2: Ladies, please, don't worry. No, it's not that serious. We just want the natural look.
0: عمل.
2: I just have a few questions to ask you.
1: Yes.
2: Okay. Well, my first question is, what is it that you like about America?
0: Freedom. America is the land of freedom.
2: Okay. And what is it that you don't like about America?
0: Freedom. It is too much freedom.
2: So, freedom is something you like and dislike at the same time?
1: What?
2: Just a second. May I ask what that is?
0: That's a sherweel.
2: That's a what?
0: Sherweel.
1: That's a pants for men.
2: That's a pair of pants?
1: Yes.
0: Yeah, that's for my husband.
2: That's a huge pair of pants.
0: Yeah, that's a special pants for special people.
2: What do you mean special people? What's so special about your husband?
0: My husband, my husband, حبي حبتان special بحسان. كان عضو بمجلس البلدة, كان عضو بحزب الاتحاد, عضو بمجلس العائلة.
2: شو عضو بالإنجليزي؟
1: عضو organ.
0: إيه. كان has been organ مهم كتير, very important, يعني هو has a special organ. إيه, that's why يعني بيلبس الشروال, لبس الخواجيت. إيه,
2: special organ.
0: إيه,
2: are you talking about his reproductive organ؟
0: ها, إيه, productive كتير كان بالمجتمع بحسان. Yeah, that's why عنده هاي الشروال. بعدين عنده اثنين, he has two. هو
2: He has two.
0: Hey, he has
2: two reproductive organs. That's unbelievable.
0: Not believable. Manny, I'm his wife. Who I know.
2: Are you sure?
0: He has two. One black, one brown.
2: Now, just one second. I've heard of the different shapes and sizes, but colors? What's the difference?
0: Black for home use. Brown for out.
2: Okay, what do you mean black for home, brown for out?
0: Like, let's try to understand this. Black here, when used at home. Brown, when go out, special occasion, have fun.
1: Yes.
0: Brown.
1: When he visit me, for example.
0: Yeah, brown. Brown.
2: And which do you like better?
0: Yeah, I like the brown and a better. A black one, fire on. Well, no good, use a lot. Brown didn't use a lot, look nice on him.
2: Man,
0: yes.
2: So lucky. He's got two. Is your husband around? I'd like to meet him and hear his experiences. I mean, how often do you come across somebody with two? I'm sure having two isn't easy.
0: Having two? Like, her husband has three.
2: Is that right?
1: No, he has four.
0: Eh?
1: And one still brand new, never used before.
2: Eh? One? Two, three, four. My God, you can fit 10 here.
0: Fit what?
2: You know.
0: Know what?
2: The things.
0: What things?
2: You Middle Easterners, you know what I'm talking about. Your husband has two. Her husband has four. Three used, one new. Come on.
0: عدلني انت فهميني شو عم بيعلم يحكي هذا الزلمه
1: ولك عدلني فهميني هذا كل فكره تعي لي لك شو
0: يا مشحره يلدي.
2: What's wrong? What's wrong?
0: Like I wish.
2: Your husband doesn't have two?
0: Like not even half one.
1: How about you? I wish.
0: We live like a brother and sister.
1: شبكة صمت الله برا بطل طالع شبكة ما في علم هون ما في هون
0: جيتوا الله جيبك
1: شوفين ما في هون شوفي صوته
0: تعال فرجي للأخ اللي هي هستو
1: فرجي للزلمي
0: انت مستعتي بدك تفرجي ولا تتفرجي انت ليه غض النظر انت
1: شبكة طولي بالك
0: يا حسين قصص امك وخبرياتها بيتطورخوا ايه هيدا الكتاب رح يخبط ايه
3: ما علينا شو رح تسمي هالكتاب مغامرات ام حسين بامريكا
0: لا لا لا لا, لا. رح سميه الله بدعبل وبزيد
3: وانت هالقصص والحكايات كلها منين جايبها انا ومش عارف فيهم
0: نحن وأهلك إلنا عشرين سنة جيران
3: مزبوط
0: لا لا لا لا لا لما نقلوا لحدنا إيه انت كنت بعدك بزمزم بابوي
3: أنا كنت في ساحل العاشر
0: هلا المهم بتشرب لك شفنجان قهوة
3: إيه معلوم إيه
0: تكرم عينك
3: هيت قبل ما تروح أعطيني هالبلاف لأقرا قصة من قصص أمي
0: إيه إذا بدك تقرا خود اقرا هيك بزبز بالزمان بيك غاب عن الوعي وإمك أخدته على المستشفى وصارت تتخبص بالحكي شروي غروي
4: I am not understanding
0: Like I is telling you Morning flavor Afternoon no flavor Evening flavor Morning second day no flavor Flavor no flavor
4: Flavor no flavor
0: ولك لحراته يا عمي فيش حدا بهالمستشفى يفهم علينا عربي
4: Again I'm not understanding you ma'am
0: لك you know what's ميزان الحرارة كيف بيقولوا ميزان الحرارة بالميزان بالانجليزي Balance You know what's balance of flavor
4: Balance of flavor
0: Hey something you stick in your ass
4: Excuse me What about my ass?
0: Yeah, ما فيش يعني ما فرجي ما بيها شيء يعني عم بحكي عن ميزان الحرارة balance of flavor. You stick here. You read the flavor.
4: Oh, you're talking about the thermometer.
0: إيه هذا اللي بيعملوا له الفليفر.
4: Oh, his fever.
0: إيه his fever.
4: You're talking about his temperature.
0: إيه شو صرتي تفهمي علي وفهم عليك مبين هلا.
4: So your husband has been having pyrexia. Now, is it hyperpyrexia or hyperthermia?
0: نعم يا خالتي.
4: What's his date of birth?
0: ولك وينكم؟
1: شو صار؟
0: وينكم؟ ساعة اللي بدي حدا منكم بعد حدا اللي
1: شو فيخ؟ شو صار؟
0: ولك غاب عن الوعي بحسين.
1: بحسين؟
0: وعلي لحالي بالبقت.
1: إيه؟
0: واليوم الأحد فيش ولا حكيم بعييت وحسين مش قادر أطلقط فيه وأنتم مش بالبقت.
1: إيه؟
0: اتصل بالأمبيلانس وجابوا لهون.
1: إيه؟ وعي شي؟ قال لك شي؟ حكى شي؟
0: إيه وعي. قال لي أنبوة بدي ماما.
1: وجبتي له الماما؟
0: تجيكي موجي حي عوجي انت نعم بدي جيب له الماما ها بحسان على الحرارة صاير عم بهلوي
4: Stay with me ma'am What's his day of birth?
0: شو قال
1: عم تسأل متى خلقان
0: بحسان خلقان قبل المسيح بخمسة أيام He was born five days before Jesus Christ
4: What?
1: وليك هلأ وقت مسحي
0: ولك منيش عم بمزح
1: شو
0: انتو امتى بتعيدوا الكريسماس
1: بخمسة وعشرين ديسمبر
0: ايه بحسن خلقان بعشرين ديسمبر خمسة ايام قبل المسيح
1: واي سنة
0: اي سنة
1: ايه
0: اني عارفي خلقان بسفينة نوح بحسن اني عارفي اني كل اللي بعرفه انه يوم اللي تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين كنت اني 15 كان هو 30 هلأ اني 30 وهو 60
1: وقديش صار لك مجوزي
0: قديش شو
1: قديش صار لك مجوزي
0: قديدنا شي 30 سنة مجوزين
1: وكيف لك 30 سنة مجوزي وعمرك 30 ولك يضرب اللي علمك حسين شو انه حمار
0: ولك يضرب هلا انت واسئلتك انا فاضي هلا قداش عمره بحسين شو بعرفني listen he born December 20 وهي is age 55 years old
4: okay and he's been having fever for 3 days
0: معني my husband he always have a problem مع بنات دينا his daughters of ears.
4: What?
0: Daughters of ears. مش هيك بيقولوا بنات الدينام بالإنجليزي.
1: بيقولوا ears daughters.
0: His ears daughter.
4: What?
0: واللي كيف بيقولوا بنات الدينام بالإنجليزي؟
1: واللي شو فكري معي أنا دكتورة طب؟ شو بعرف فيك بيقولوها؟
0: مش بوليس شيلوا ليهم من كم سنة؟
1: هي مزبوط شيلوا
0: ليهم. كيف بيقولوا لهم؟ لك they are too round. If they come down, man can't have children. مش هيك بيقولوا إذا بنات الدينام سقطوا هنيك محل بعدش الزلم يجيبوا ليه؟
1: مزبوط مزبوط وهي بعتقد بتبلش بالتي بالتي
0: إيه it start with tea.
1: تي yes.
0: ولقيت إلى بوليس بلكي بيعرف.
4: Oh, you're talking about his testicles.
1: Testicles? Yes, yes, yes, testicles. Testicles.
0: Yes, yes, yes, yes. About his testicles.
4: What's wrong with them?
0: They are big.
4: Oh my God.
0: Extra large, very, very big.
4: Oh my God.
0: يا حرام, they are. محمرين وملتهبين وكبرانين red hot و big.
4: Oh my God.
0: They are squeezing on each other.
4: Did you check them out?
0: They look scary. You see this piece of meat that comes in between them? شو اسمها هذه دندوت اللحم بقفل كال الحلق هاي كيف تيجي بين بنات دينان
1: شو بعرفني دندوت اللحم هي شو اسمها كمان انت
0: You know what I'm talking about this piece of meat in between
4: Yes yes yeah
0: Gun you can't see anymore They are shocking it وهو already his piece is so small يعني you need a microscope هلا to see
4: I'd like to see such a thing.
0: Yee, go see, go see. You want to see something never seen before.
1: هل قد ملتهبين؟
0: ايه يا حرام كثير كثير ملتهبين.
4: Did you give him any medication?
0: I give him ice. يعني إذا مص ice بخف الالتهاب.
4: You put ice on them?
0: ايه بس my husband don't like ice, so I give him popsicle.
4: Popsicle?
0: Popsicle tastes better.
4: Did it help?
0: Not really. So I tried another way. أني قلت أني ما إلك يا أم حسين إلا ترجع للطب العربي.
1: إيه طب العربي.
0: ستي الله يرحمها بالزمان بس حدا منا كان ينزل ونادينا تجيب لنا زيت زيتون تسخنهم شوي وتحط هالولد قدامه وتحط زيت زيتون هاكي على زرعين وتصير تفرك له ياهن وترفعهم وتفركهم وترفعهم. إيه.
1: إيه أنا هيك كانوا يعملوا لأبو الياس كمان كنت أعمل له نفس الشيء لما ينزلوا بلندن
0: عن جد
4: stay with me now English please
0: English so I'm telling you I tried another way okay. with him I brought olive oil warm I sit behind husband I put olive oil on them and I start rubbing rubbing ومساج مساج ولفت مساج ولفت مساج ولفت
4: Did it help?
0: Not really أنا was very gentle with him صبيعي يا بسعدونيش So I called my neighbor إم حبيب إم حبيب عليها كف كف الزلم يعني. She is 70 years old and she did it in best for him So إم حبيب عملته أنا my husband always have a problem with هاودي So when we were in Lebanon, can every time they get big, he used to go to Mjabbar Arabi, Sadeen Inti. Oh, this guy used to give him the best massage. Oh, lift.
4: You were okay with that?
0: Yeah, man, I hate to see my husband in pain.
1: Yeah, like, yalla, smaa minni, ukhalli shilun, ukhlas minnun.
0: Do you think we should cut them for him, take them out?
4: Castration, are you serious?
0: Why not? Her husband took them out, oh, he is okay. Yeah,
1: hey, hey,
4: Your
1: yes.
4: husband's castrated?
1: Yes, yes.
0: شو castration? من كستر يعني؟
1: ايه يمكن يمكن.
0: كستر، اتجلوا مهلبية، رز بحليب، بوظة كله ما نفع معه.
1: What is castration?
4: Castration is a surgery by which the male loses the function of his testicles.
1: إيه قال هي هيدي العملية بنات الدينان بس شلوه هون هيك بسموها
0: castration. I want my husband castrated.
1: Yes.
4: But ma'am, that's not for you to decide. That's between your husband and the doctor.
0: إيه بس ما أنا my husband don't like operation. So we're not gonna tell him.
4: Involuntary castration is illegal. What do you think we are here?
0: شحرة كيف استشرست علينا ولي طولي بالك علينا. أني all I want the doctor to take off his testicle.
4: Take off what?
0: His testicle.
4: Your husband's testicles are up there?
0: No, not here. Hey.
4: Your husband's testicles are in his mouth?
0: Yeah.
4: Are you sure?
0: Look, ma'am, I'm sure.
4: Do you want me to go call the Guinness World Book of Records?
0: Huh? What?
4: What you are saying is unbelievable.
0: It's unbelievable. His testicles are 3 times the size of my testicle.
4: You have testicles too?
0: Yeah, but they are not as big as his, young.
4: Oh my God, am I dreaming or what?
0: Likey, open your mouth. Let me see your testicle in there.
4: Excuse me. Hang on a second. Are you talking about his tonsils?
0: Huh? What?
4: Are you talking about his tonsils?
1: Yes, tonsils, not testicles.
4: Down?
0: How many batalo, hey?
4: Keep going.
0: How many?
4: Furthermore.
0: Allah la yuwaffiq bjeh al-Nabi. Enti walli allamak al-Inglizi. Wa am naqnu al-mara bidna naqsallu yeha. لك عم نشكر الله ليل ونهار انه بعده سالمين وما بيشكم شيء. الله لا يوفقك بجاه النبي على اصوله اجراء. الله لا يوفقك يا ام شحرة.
3: يعني الحمد لله اللي ما اصوله اجراء لبي وعطره.
5: ايه انت واسم الله عندك شي فهلا. ليش هني اجراء اللي كانوا بطري اصول.
3: شو لك ايه؟
5: لا كيك كانوا بطني قصصون الزايدة.
3: الزايدة؟ بس زايدة تبي شايلة من زمان.
5: عن جد؟
3: ايه.
5: ايه بركة رجعت طلعت له. بتكون امك داويته كمان. بالزمان بيك بلع تحت حميني.
3: شو هالحكي؟ وصار له شيء؟
5: ايه حلو صوته يا حسين. ايه والله حلو
3: صوته.
5: ايه صار بده يعمل مطرب كمان.
3: صحيح.
5: ايه انا عندي تسجيل لبيك جوا حاطه بعد ما بلع التحميلي.
3: ايه
5: هلا منفوت لجوا وبسمعك اياه.
3: ايه
5: بتشرب لك شي فنجان قهوه.
3: ايه بنشرب يا عم.
5: يلا ليني. يلا ليني.
3: ايه العامة كيف انزلطت معه لبي هالتحميله؟ هي بتكون امي جايبت له اياها على روح النعنع. انا بعرفها لامي. ايه هي بتعمل حركات هيك. انا بعرفها كثير منيح.
4: هابي نو بوليس. بي
1: بريك يا بوليس يا بوليس. هابي قول هابي بريك. انا شو اسمي؟
5: مليس.
1: بريك قبل ما يكون اسمي ام بطيخ. انا شو اسمي؟ شو بتناديلي انت؟
5: طبوش.
1: طبشوك ان شاء الله. بريك انا على التذكرة شو اسمي؟
5: بولين.
1: بولين. قول هلا هابي.
5: هابي.
1: فيل شو لتعيلش.
0: هابي. جود مورنينج تيتشر.
4: How many times should I tell you? Teacher يا ابن حسين.
0: Good morning teacher. Yes.
4: Good morning, Ibn Hassan.
0: Foot. Out, huh? Good morning, Kilkin Abad. Good morning. Out, honey. That's what I have.
4: Why are you late?
0: Nam.
4: Why are you late?
0: Eh, show me the fabric, ya teacher. Why
4: am I? English, please.
0: English. Itikra ma'ay. Buhsain, sick. 3 days, no bathroom. Black. هلا هو نو باثروم هير عم تعمل له هيدك هير. قمت انا اعطيته تحميلي بلكي بتسهله واعطيته حبتان اسبره لوجع الراس. قام هو قد ما معمي على قلبه زلط التحميلي ودحش حبتين الاسبره.
4: مزبوط يا ابو حسين.
1: مزبوط يا تيشكي.
4: وانت يا ام حسين معقول بتعطيه له اياه كيف ما كان؟ لازم كان يشوف الحكيم.
0: ولك هلا كل ما قال لي اخ انا بدي اخده عند الحكيم. انا بعرف كيف طببه. من جمعتين كل الليل عم يسعل لا نيم ولا خليني اني نيم. امتى بهالليل اعطيته ملقتين ببتو بزمول ما عاد سعل كل الليل.
4: ببتو بزمول؟ هذا دواء مش للسعلة، هذا دواء بيمشي المعدة.
0: ايه بعرف، مشيت معدته مع الستار جاي يسعل كل الليل، ما انا بعرف كيف طبب.
4: بليز هاف ا سيت، يلا بنكمل.
0: ايه يلا. ايه جود مورنينج. هات كافي اور نات يت انت؟
1: ايه لا نات يت. ايه
0: لك هذا بعده نايم يا حزيت من امبارح، بيشتغل على المحطة كل الليل وبيجي بينام هون.
4: Well let's go back to our subject.
0: Good morning, you knew. I is Im Hassan. He Arab Hassan, my wife.
4: Nice meeting you.
0: Hey, nice meeting you too.
4: Nice, مش مايس.
0: Huh?
4: مايس يعني فيران.
0: مش الفارة يعني ماوس؟
4: بلا بس بالبلورال بالجمع يعني بتصير مايس.
0: مش بتصير ماوسز؟
4: No.
0: كيف أني بحسان علمني إنه بتصير ماوسز.
4: الأستاذ بحسان معلمك غلط.
0: عم تعلمني غلط ولا؟ عم تعلمني غلط؟ طيب دخلك الهاوس مش مثل الماوس؟
4: بلا بس بتصير هاوسز.
0: ايه هاوسز. طيب وسباوس شو بتصير بالجامعة؟
4: سباوسز.
0: ايه وليش الماوس بتصيرش ماوسز؟
4: شو بعرفنا انا هيك حتى وابستر بلاموس.
0: هلا لابستر بيفهم اكثر من بحسان؟
4: بليز هو عم بعلمني اياها. ايه
0: اخ.
4: We, the Arabic people, always have a problem with the pronunciation of the letter P. The P sounds like a B. Listen carefully to the difference between happy, happy, and brain. Brain.
5: T-shirt?
4: Yes.
5: What meaning is happy?
4: Happy means glad.
5: What meaning is glad?
4: Glad is happy.
5: And what meaning is happy and glad?
4: Well, in Arabic, happy means سعيد. So happy and brain.
5: T-shirt?
4: Yes.
5: What is meaning brain?
4: هلا كل ما بدي أقول كل ما بدي تسلم عنها يا بوليس. Brain يعني عقل.
0: عقل عقل.
5: T-shirt.
4: Yeah.
5: يعني happy سعيد وبرين عقل.
4: مزبوط.
5: يعني سعيد عقل هلا بيصير اسمه happy brain.
4: No. No. You cannot translate names.
5: Why not? How why not? أنا كان اسمي ت ت ت ت ت ت تانيوس هلا بعيتوني ت ت ت ت ت ت ت توني.
0: أنا يرد عليك يا أبو يا ملياش عاد. هلا عطا تا تا تا وطا تا تا تا تبعك بفكرك عم تعوص بالمدرسة. أوه
4: يا بوليس فيك تغير الاسم بس ما فيك تترجمه. هيدا أبو حسين مثلا فيك تقول له فادر حسين.
0: معلوم فيك تقول لي فادر حسين. معلوم مش فادر انت بتقولوها للخوري.
5: ايه
0: معلوم فادر ومكتر كمان. شو أعلى مرتبة من الخوري عندكم؟
5: من سنيير.
0: ايه مش بس فادر من سنيير واني من سنييرة كمان.
4: هون بأمريكا في بعض الناس بينجبروا يغيروا أساميهم.
0: لاش بينجبروا؟ ها لا شو الله جبرهم. شفتي لك شي واحد أمريكاني نزل على بلادنا وغير اسمه؟
5: حلوين هدي والأمريكان مغيرين أسنائهم. مايكل جوردن شو بيصير اسمه بالعربي؟
0: مايكل جوردن. مايكل بتصير محمود.
5: محمود الأردني.
0: حلو حلو عجبتني.
4: إليزابيث تايلور شو بتصير بالعربي لكن؟
0: مني ها؟
4: إليزابيث تايلور.
0: إليزابيث تايلور بتصير عجبين الخياطة.
4: كونداليسا رايس.
0: مني ها؟
4: كونداليسا رايس.
0: كونداليسا بعرف كونداليسا رايس. رايس مش معني معناتها رز.
4: يس
0: بتصير رز وبتنجين.
1: رز وبتنجين. رز وبتنجين من عم بتنجين. بتنجين محشي شاخر محشي ماله كيف عاملينك؟ كيف
0: عاملينك؟ بس بطلع عنك انت نايمه كل الوقت موعيت الا على الرز والبتنجين.
1: مين عامل رز وبتنجين؟
0: ولك ما حدا عامل رز
4: وبتنجين. كل المحشي والبتنجين هلا وخلوهم الانجليزي.
0: عادي عامل فاصول يا
4: المعلم. فزت البومي اللي اعلنكم اياه امبارح؟
6: لا يا تيشر مع انه درست كل الليل.
0: لك؟ لا عم يدرس ولا عم بيعتر ولا عم يعمل هم وركيت وبدي افسد لك عنه. كلهم عم ينقلون عني يا تيشرت.
4: والله ما عم بعرف مين عم ينقل عن مين. انت بتقولي لي عم ينقل عنك وهو بيقول لي عم تنقلي عنه.
0: انا بدي انقل عنه لك الاخر لك الان بدي انقل عنه. انا لا بنقل هو اللي عم ينقل كل الافراد عنه. الان بدي انقل عنه قال.
4: لكن فسري لي هالهوم ورك اللي قدمتوا لي اياه الجمعه الماضيه.
0: ايه شوفي
4: قلت لكم اكتبوا لي باراجراف على اللي عملتوه بالويك اند.
0: ايه كتبني هيدي مشي لي هيدي لي. ايه كتبني لي مني
4: ابو حسين كاتب انه راح عند الحكيم.
0: ايه وانا رحت عند الحكيم معه
4: والحكيم فحصه.
0: واني فحصني
4: فحص البروستات.
0: واني فحص البروستات.
4: انت منامتين عندك بروستات ها؟
0: ايه انا عندي انا شيلتي انا مش شيلت البروستات.
4: انت عندك بروستات؟
0: ايه عندي بروستات ما عندش بروستات. الا يا ابو يا
4: انت
0: تاع التليفون هي التليفون تليفون تليفون يا عمه.
5: الو الو الو
0: الو الو طيب هي انا انا انا انا انا انا عم بدور عم بدوي هاني انا انا علي. الو اهلين اهلين اهلين لا هاوني بمدرسة الإنجليزي عم نتعلم شوي. ايه اهلين خبر حلو. هاتي خبرينا هاتي في حبلي. مبروك مبروك مبروك مبروك. ايه خي خي خي خي على الخبرية بسطيني والله. حلو حلو حلو. من مين حبلي؟ ما عرفتوش؟ راحت على البارك واجت حبلي يعني. ايه
1: لا يكونش هالبارك اللي انا بروح عليه مرات.
0: اوعى هتروحي لعندها. ايه الو ايه لكي انا هلا برجع بحكيك. هلا عني برجع بقى. ايه بعد شوي بقى. ولك تعب طلق شبكي قر قر قر قر ليه سيبت الحمام مقطوع ميته. المعلمة عم تطلع فيي بدها تشرح شوي. هلا انا بس خلص على الفرصة بتصل فيكي بياخذ معلومات اكثر. ايه مع السلامة روح مع السلامة. ان شاء الله عقبالك يا تيشرت. فيفي حبلي
4: مبروك. مين فيفي
0: كلبة ام توفيق؟
4: عقبالك انت.
0: ها
4: عقبالك انت.
0: عقبالي انا هلا

0: هنا راديو كوكبة.
1: This is my school. I say
2: قوم انت يا ابو حسين قوم علي علمتك اياه امبارح بالله قوم سمع لي اياه للتيشيرت قوم سمع لي الاستظهار قوم
1: This is my school I say
3: ها
1: This is my school I say
3: ايه شو
2: هو ولك ملعون انت التاني حزيت العان ها شو هو عم ردك شو صايبك الطرش على الكتين بدك شي تحميلي لديناك تخمان
4: أمي سمعي أنت يا أم حسين
2: إيه بقوم سمع شو بينقص يعني حافظتني This is my school I say it is not very far I come here every day I come here in a car In school we write and read We run and jump and play We learn the things we need This is my school I say لك انا كنت شاطر كثير بالمدرسه انا وصغيره كانوا بالعربي وبالانكليزي بالاستظهارات على حفله المدرسه كانوا يجيبوني القي وبعدين لحد هلا بتعرفي بعدني حافظ اشعار كثيره لابو علاء المعري وابو المتنبي وابو قويس كله حافظه كثير
4: فيك تسمعينا شيء؟
2: سمعك شيء؟ اشعار عربي؟
4: نعم
2: ايه حافظه كثير انا شو بدي سمعك لابو علاء ابو علاء المعري ايه يعني حافظه كم واحد لابو علاء يا إبرتي يا إبرتي أنت جميع سلوتي بك أخيط بدلتي أخيط ثوب لعبتي أنا ابنة مهندمة تحبني المعلمة لأنني نشيطة أجيد شغل الإبرة
4: هلا هي لأبو علاء
2: هذا مش لأبو علاء لأم علاء أبو علاء وقت ما كنت فاضي أم علاء كتبت عنه إيه إيه
4: Have a
2: seat. إيه قعد. أخ يا الله. أنت دخلك شو بكي مش عبادك اليوم مش عم تحكي شيء.
4: شو بكي يا مليان شو
2: بكي؟ مش عم تحكي شيء كله
3: صار. ويت شو بدي خبرك شو بدي أقولك ها؟ هالحياة كلها.
4: English please.
2: إيه English. Why you are not on yourself today? Why?
3: شو بدي خبرك؟ ولك حياة كلها هم وغم وكم و. وما ادري شو
4: انجلش
2: ولك ما بدنا نجيب لك اياهم الغم والكم والسم والهم والهم بالانجلش لحظه دقت هيلي الي
3: الو مني
2: هيلي دي دي دي دي لا
4: تحكي بالله
3: تكرم عيني
2: الو
3: ايه
4: يس
3: يس
4: ام جوينج تو اسك يو ا كويشن
3: يس
4: اند اي وونت يو
3: يس
4: اونلي يو تو انسر ات ان English.
3: Okay. English, yes. English.
4: If you are here,
3: yes,
4: and your friend is across the street,
2: uh-huh.
4: What do you say?
3: Say so. Come here. Come here.
4: Very good.
3: Very good. Yes,
2: yes.
4: Well, your friend is next to you now.
3: Mm-hmm.
4: And you want him to go back across the street.
3: Mm-hmm.
4: What do you say?
2: Come here.
3: I go across the street and tell him, come here.
5: بقينا نحن وأهلك نروع على مدرسة الإنجليز سنتين ثلاثة تي تي تي تي تي تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي
6: خبرتني أمي صفة هي والإنجليزي وقديش تعذبت تعلمت هيدي اللغة
5: لاش أمك تعلمت ما كان يفوتوا من هون يظهروا من هون
6: ايه مظبوط أمي دهنا غليظ كتير كتير
5: وما كانوا إلا يستعينوا بأم الياس وأم الياس

0: يا سيدة. كلمة بتعرف وعسلة.
1: مظبوط.
0: خبروك بالزمان شو صار معهم مع تبعية السوشيال سيرفيس؟
1: لا شو صار؟
0: انهار. قبل ما خبرك اياها بتشرب لك شي فنجان قهوة؟
1: اجرت فيقني ثلاث مرات يا ابو الياس. تشرب قهوة تشرب قهوة تشرب قهوة. ايه بنشرب سم الكرات.
0: ايه تكرم عينك سم الكرات احب ومسك. ايه هلا بقوم بعمل لك اياها.
1: قبل ما تروح خبرني شو قصة السوشيال سيرفيس.
0: انهار. وواحده اتصلت بام حسين وصارت تحكي معها بالانجليزي.
1: اوكي.
0: فقامت ام حسين ففهمت انه هيدي من السوشيال سيرفيس. فخافوا امك وبيها انه تكون هيدي المرة اللي عم بتفتش على شغل للعالم اللي عايشة على الولفير على الفودستان
1: يعني.
0: فبقوم بيستعينوا بالفهلوية ام الياس وبفبركوا خطة ليقنعوا هالمرة انه هن ما فيهم يشتغلوا. اقرا هون اقرا هيدي بالطقط ام الضحك يعني. لا
2: ما في شيء من انتك. تفضلي. ويلكم.
3: ثانك يو. So you are Mrs.
2: No, me enable them. They no speak English good.
1: على مهلك.
2: Me translate them.
1: على مهلك. على مهلك. شوي مشيشي. على
3: مهلك.
2: يا دبي هي.
1: مظبوط.
2: هاي
1: على مهلك.
2: ايه
1: خدي. طب ما عودي تشكيل. مشيشي على الطريق. انا ها.
4: برام فيي. برام فيي.
1: هيك منيح. هيك مظبوط. هيك.
4: عظيم.
1: نيح هيك.
4: عظيم. رجع.
1: نيح هيك. عمالك ها. انا مشيشي. وين بدي اقعد؟ وين بدي اقعد؟
4: اقعد هنا.
3: Oh my God! Is he blind?
4: Huh? What?
3: Can't he see?
4: No, a long time no see.
3: Aww. Anyways, I'm Mary Johnson from the Humane
4: Society. Hold second. إليلا نحن هون منفهمش إنجليزي مزبوط. بدك تقولي تمش وتماش هوني.
2: They know speak English good. They like تمش and تماش.
3: What?
2: تمش and... ولي هلأ كيف بدي أترجم لك إياها تمش and... They like Dumb and Dumber.
3: Oh, Dumb and Dumber. That's a funny movie.
2: الهني هي بس شفتكن عرفتكن.
4: تطلعش فيها. تطلع هيك. عمل حالك مش عاشق
3: بالله. Well, let me explain a little bit.
4: Hold second. Word.
3: What?
4: Word. إليلا كلمة لنفهمها مظبوط.
2: Word.
3: Oh, does she want me to go slowly?
2: Yes, please.
3: Okay.
4: Yeah, like ma ashtarik fehmetik al tayer.
3: Okay. I'm Mary Johnson from the Humane Society. Our organization is...
4: Stop! Organization, جمعية نظام منظم تنظيم. إيه همنا. Go.
3: The main purpose.
4: Stop.
1: Verbis.
4: No verbis in dictionary. Change word, please.
3: You couldn't find the word purpose in the dictionary?
4: No, change word, please.
3: Okay. Let's see. The main goal.
4: Stop. Goal.
2: ولي شبكي. خلي هالمرة تخلص جملتها وأنا بترجم لي.
4: إيه okay. يلا go.
3: The main goal of our organization is to help abandoned pets.
4: إيه سؤال.
2: الهودي جمعية بيساعدوا اللي بدهم مساعدة.
4: نحن بدنا مساعدة. Yes, need help. Yes.
3: Okay, great. I'm here to see if you'd like to make a donation. Wonderful. I'm going to fill out this donation form for you. So who's the head of the household?
4: So Alan?
2: I'm just a mean rabbi bear.
4: Ini lahowi ya hasra.
2: Him.
4: Why show me next I'm touching of ball?
2: ليش أنا شو قلت؟
4: أنا قلت لك إلي له هو يا حسرة.
2: إيه وأنا شو قلت له؟
4: اللي قلت له هم بدون يا حسرة.
2: أنا بجيب لك حسرة هلا.
4: يدخلك ما لم ترجم إيه.
3: What's your name, sir?
1: My name is.
4: سكوت أنا بجاوب عنه.
1: وقعد عم تسألني لإلي.
4: ما أنت أعمى وبتسمعش. His name is Hank Tangad Holiday.
1: ها؟ أقول له جبت لي هالاسم هيدي.
4: ولك مش اسمك أنت هيني شكر الله عيد.
1: بل
4: هيني بتصير هانك. وشكر الله بتصير تنقاد وعيد بتصير هاليداي.
5: وصايرة عم ترجمي أسامي كمان.
4: إيه وليش لا؟ ليش لا؟
5: إيه بدي أعرف شو بدك ترجمي لهم اسمك أنت يا ست.
4: إيه وبدي ترجمي اسمي جميل بصير بيوتيفول.
5: وعائلتك من بيت حميمي.
4: إيه بصير بيوتيفول حميمي.
3: أوكي، what's your address here؟
4: Address 20250 Middlesex Dearborn.
3: Okay. And your phone number?
4: 313 بني هلالان 555 شحطة 2469.
3: Okay. And how old is he?
4: شو قالي؟
2: عم تسأل قديش عمره؟
4: اللي العاصم منه صار عمره 60.
5: والقصب التيني؟
4: لو انه بعده عايش كان صار عمره 60.
5: هيدا بضل شغل لك بالك ها؟
4: أنا عم بحكي عن عقليتك، إذا شو بدك بتعتيره؟
2: He's 60.
3: Wow, he doesn't look his age at all. How old is she?
2: عم تسأل قديش عمرك؟
4: الليلة 30. راجع عيونك على وجهك، 40. عاشت تطلع وظيفية، أنا شايفت لك الدرايف اللايسنس تبعك، أنت بتيجي 150 باوند أنت. الليلة 40 وبس.
2: She's 40.
3: 40? That's it? She looks older. She looks much older. You know, when they walked in here, I thought she was his mother.
5: افتكرتك امه.
4: امه عمامك ملعون اللي يعملك خلتك امه قال واللي عاد بيب يجي امه قال عمامك ملعون شو عندك شوفي لك الي له هذا اجى هو وكريستوف كولومبوس بنفس الباخر على هالبلد امه قال عمامك ملعون اللي يعملك
5: لك اسكتي على عم تحتضني على المراه عدي بقى
4: اسكت انت ما دخلتش انا عم بحكي معها
5: مثل ما بدك مامي
4: مامي ومستصغر حالك كمان ها
5: لك اسكتي على بطل تعطينا ولا قرش اسكتي
2: They are in love
4: امو قال
3: Well, can we keep going?
4: ايه go go يبعث لك امي او go
3: Let's see, I have your name, address, phone, age, now I need sex
4: Sex Sex ايش بدي لك شو بدي اقول لك؟ شو بدي اقول لك؟ When we get married once every day. A year after, once every month. A year after, once every holiday. صرنا على عيد وبس.
5: لك شو انت خليتي عيد؟ لك صرتي على عيد الشجرة بدك تحتفلي.
4: ايه وليش لا؟ ليش لا؟
3: Ma'am, can you just say male or female? I'm only asking about his sex.
4: حطي male. يلا اللي بيدري اللي ما who knows who don't know بيقول لنتل. يلا حطي male.
3: So, do you have any pets?
4: شو يا عمي ليش؟
2: عندي سهل إذا عندك pets.
4: لك أنا عارف شو pets.
2: وإيش بعرف إيش فيها بالأمس تبعي؟
4: ليش عم لاقي شيء بهالأمس؟
5: لك هيك أنت وياها تعرفت إيش عشان أنت وياها بهالأمس. بشو بتبلش البيت؟
3: Oh my God! You can see!
4: Yeah! Miracle! Hallelujah! Miracle! Hallelujah! He can see! يعني بيقولي he can see little bit الله يوفقك فضحتنا كير الجنة الله يوفقك طلع قدامك ليش تطلع هاي هاي يعني بيقولي he can see little bit هو هلا شوي he can see
3: Alright, whatever. Anyways, so do you have any pets?
4: Pets? What pets?
3: Pets, animals.
4: Animals? I have him.
3: Excuse me?
4: شو بدي قلي. He eat like pig. He sleep like bear. We fart like elephant.
3: Ma'am, what method of payment would you like to use? Cash, check, or credit card?
4: Cash, هيدي كلكل قلبنا من غير شيء cash.
3: Great, cash. How much?
4: How much انت كريم ونحن بنستاهل.
3: I mean, is $100 okay with you?
4: $100? كل هالديباجي عم الدولار
5: يلا لينا اول
4: $100 no more
3: $200
4: تو مور ما ولك شي دفعته انت من جيب بيي مور
3: what about $500 $1,000
4: ايه $1,000 لك محليه عال $1,000 يس $1,000 يس لك يا كل ما علينا كل ما عم تعلي معنا
5: ايه لي لا شيء 2000 ورقه يلا
4: لكن نو $1,000 $2,000
3: Oh my God, $2,000. You are so generous. Please sign here. Please.
4: معلو. هوني.
3: Yes, right here.
4: إن شاء الله تعطينا إياه على الحارك هلا $2,000 فرجي.
2: أنا شو راح يطلع لي منهم هودي؟
4: أنت راح يطلع لك أحلى حلوين يا أحلى مترجمي. خذهم بحدي أنت.
5: إيه وأنا شو راح يطلع لي؟
4: أنت راح ياخدك عند الحكيم يركب لك قطعة جديدة. اللي عندك صارت عتيقة ومهرية.
5: والله ما بديش، أنا مبسوط باللي عندي.
4: انت مبسوط انا مش مبسوطه فيها مستحليها بتضلك شايلها وحاطط قبيلي على المغسله بالحمام
5: شو هي هاي
4: طعم سنانك الوجبه
5: انا فكرتك عم تحكي عن شيتيني
3: سو
4: شيتيني لك لو هداك بيلتقى قطع خيار كنا بعنا البيت من 20 سنه وغيرنا
3: اكسكيوز مي ار يو جوينج تو باي ناو
4: باي وات
3: يور بلدج
4: حين يمليز
2: what is pledge?
3: Pledge is a donation that she promised to give.
2: آه الهودي اللي أنت وعدتها فيه.
4: وعدتها أنا وعدتها بشو؟ me promise you what?
3: The $2,000.
4: The $2,000 you wanna pay me?
3: No, the $2,000 you want to pay me.
4: Me? Pay your $2,000?
3: Yes.
4: ولكن حقيني يا ملياس مش عم بفهم عليها.
2: We're not understanding you.
3: Okay, I'm not understanding you either.
2: Okay.
3: She just signed a donation form promising to pay $2,000 cash to our organization.
2: الهودي اللي انت وعدتيها فيه انه تدفعيهم للجمعية تبعهم $2,000
4: شحر انا وعدت ادفع للجمعية جمعية شو هيدي
2: what is your organization
4: what's your organization
5: شو organization
3: the humane society where we help abandoned cats and dogs
2: الهودي جمعية بيساعدوا القطط والكلاب
4: يا بشحر بهالاخرة هالاخرة عن اللي بيساعد القطط والكلاب
5: يلا بكره انت بتساعد الكليب وانا بساعد القطط
4: لك شكاك انت بتأثر وفتك حامي كمان
5: انت بدك مامي
4: listen yo money no money our pocket has a hole
3: what
4: جايبتنا مقدوحة money no money our pocket has a hole
3: but what about our agreement
4: yeah هاي الارجيمنت
3: here
4: هادي الارجيمنت
3: yes
4: بس يلا انا مش مزبوط ارجيك هي وهي وهي وهي هي الارجيمه وهي الامضه تبعي خدي كلي يم من هيك لا عيني
3: او ماي جاد يو كان ووك
4: هللويا ميراكل ثاني حلك البركه لما جيتي تجيكي موج ان شاء الله هللويا تجيكي موج ان شاء الله
3: Oh my God, you people are crazy!
4: شباب
3: I have to get out of here, you're insane!
2: عم تقول عني خوتة
4: عني خوتة ولا
2: وأنا بعد بدك مني شيء يا خوتة
3: Crazy, I have to get out of here
4: رح إذا بيسد ما يرد انت التاني قومي نبي من هون
3: Crazy,
4: الله يلعن ساعتي اللي جيتي الله معك مع السلامة
3: You're insane, all of you are crazy!
5: عمالك علي عمالك على المرة هلا بطل تعطينا ولا قرش على مالك علي
4: ولك بالسماع عم تقول لي خوتة أنا قلقاني خوتة
5: هي اكتشفت لحالها ما خصني
4: ولك أنت بعد ما شفت شيء من خوتي لك أنا هلا فرجيك شو هو خوتي ولك يا مسحرة عليك وحسي علي
1: وكانت أم حسين تقوم من ور ور ورطة لتقع بور ورطة أخرى وكانت انجليزيتها شغ شغ شغلات دياتها
5: شو هيدا عم بولياس وين ما كان بنتع بالحكي
1: الله يعيني على عم بولياس الله يعيني عليه يعني
2: عمك بولياس عم بيقضيك مذكراته كمان.
1: ايه شو هيدا؟
2: هيدا شو؟ لا هي شو كاتب كتاب هو كمان؟
1: ايه كتاب ولا بولياس؟ ايه شو هيدا؟ قصص ألف ليلة؟
2: ولك هي قصص ألف ويلة وويلة.
1: ولي
2: إذا بدي خبر بولياس عن أخبار إما إيه والله ليكتب 10 مجلدات.
1: يعني بصراحة الله يعين أمي على قصص. لا والله يعين بي على قصص أمي.
2: لك قال معك حق، الله يعين أمك على قصص بيك. ليش بيك هي؟
1: لا
2: وين هو بولياس هلا؟
1: فيت يعمل لي هالفنجان القهوة.
2: اه فيت يعمل قهوة. ايه تعال خليني خبرك بالزميلات قديش امك تعذبت لتعرف شو عيلته بيك وما كانت تعرف. ايه وصارت تاخده من مستوصف لمستوصف ومن حكيم لحكيم وانه لا يعرفوا شو عيلته ما كانوا يعرفوا شو عيلته.
4: دخلك يا حكيم، دخلك يا حكيم عاصلينك. بحلفك بالله، بحلفك بالانبيا يا حكيم تلاقيلي حل مشكلتي.
0: ومن شو بتشكي يا اختي؟
5: هاي مش اختك يا حكيم، هاي مرتي.
0: ايه والسبع تنعام. ومن شو بتشكي يا مرتو؟
4: اني ما بشكي شيء الحمد لله يا حكيم.
0: ايه وعشو هجمي هالهجمه كلها اذا ما بكي شيء؟
4: المشكله مش فيي يا حكيم، المشكله بهزبندي.
0: بمين؟
4: هزبندي. هزبندي ابو حسين.
0: وشو مشكله هزبندك من غير شر؟
4: بس علي ابو حسين علل علل. شو نام لي بلش لك من فوق ولا من تحت؟
0: من مطرح ما بتحبي
4: يا دلي. منين بدي بلش لك؟ هايدي مشكلته هزبندي وحسين يا حكيم. صاير أول شيء عم ينسى كتير وضيق.
0: ومن أمتين بلشت هالمشكلة معه؟
4: أي مشكلة؟
0: مشكلة هزبنتي.
4: شو بو هزبندي؟
0: ما هلأ عم بتقولي إنه هزبنتك بحسين عم ينسى كتير وعم بضيع.
4: إيه إيه إيه إيه إيه عم ينسى وعم يمسحر أني صار مثله كمين. إيه إيه عم ينسى عم ينسى وعم بضيع. إيه؟
0: ومن أمتين بلش ينسى؟
4: مين؟
0: المحروس جوزي.
4: جوزي أنا؟
0: لا جوزي أنا.
4: الله عقشورك مهضمك يا حكيم. سويت هارت.
5: شو يا شكر شكر؟
4: مش مهضوم هالحكيم يا سويت هارت.
5: معلوم مهضوم بطقطق من الضحك.
0: الله يرضى عليك. قليلي شو قصتك وما تضيعي لي وقتي يا أختي.
5: هاي مش أختك يا حكيم، هاي مرتي.
0: والسبع تنعام فهمنا.
4: لك يا حكيم بصراحة هيدا هزبندي بحسين.
0: نعم.
4: صاير بتكتهم ما بيهير، بتشوهم ما بيسي، بتسندهم ما بيريتيرن.
0: نعم
4: ونعام يا حكيم. حاطط لي قار مع نص البنايه برا، خريج الجامعات الامريكيه وكلمتان انجليزي على بعض مش عم تفهمون علي.
0: لهذا اللي عم تحكيه انت انجليزي؟
4: لا اسبانيولي يا خالتي. لك معك ورقه وقلم يا حكيم؟
0: ايه نعم.
4: هدي هدي ها. ايه خد سجل سجل هالرقم عندك يا حكيم يرضى عليك. انا عندي اياها ونسجل هالرقم لك. 313 555 3689.
0: ها
4: 555 3689.
0: ولا شو هيدا الرقم؟
4: هذا رقم مدرسه الانجليزي. روح يا حكيم بلكي بتاخذ لك دورتين انجليزي بتصير تفهم علينا ونفهم عليك يعني بالانجليزي. رحنا عني وبحسين لهونيك علمونا كتاب الانجليزي من الجلدي للجلدي.
0: عن جد؟
4: ايه صار بحسين يترغل يكرج الابجدية كرج كرج صار. إيه سويت هارت.
5: شو يا شكر شكر؟
4: كرر الابجدية للحكيم، كرر الابجدية سمعوا كيف صار.
5: ألف بيب وبيب
4: بالانجليزي يا بالانجليزي يا سويت هارت.
5: اي بي سي دي اي اف جي يم حسين اربي جي.
0: بلبل بلبل بلبل.
4: شوف شوف ما احلاه لما يتغزل في ويحكيني بيوت الغزل والاشعار بالانجليزي. سويت هارت. سمعوا سمعوا كيف تتغزل في بالانجليزي. فرشي قديشك شاطر بالانجليزي.
5: اي سي يور فيس when I'm dreaming. That's why I always wake up screaming.
4: سلم تمك سلم تمك. فهمتهم ولا فهمت شو علي؟
0: لا انا فهمتهم بس ان شاء الله تكوني انت فهمتيهم.
4: معلوم علي هذا ابو حسين كان عم بيغني لي بالانجليزي. بحلم بك اني بحلم بك وباشوي.
5: يلا ليني يلا يلا طلبت اللي بدك اياه.
4: ها
5: لك طلبت اللي بدك اياه.
4: شو بدي اطلب
5: لك؟ قلك زي عم تحكي مع اللحام وبعدك ما طلبتيش. شو طالبين اوزي نحنا؟ كل اللي بدنا اياه شوية لحم لنعمل صحن فراكي.
4: يا مشحر انا ولا شو؟ نحنا بالملحمة.
5: ها
4: نحنا بالملحمة.
5: كيف بالملحمة ولا؟ احنا عند الحكيم.
4: لكن انا شو عم جيب لي سيره اللحمه والفراكي ومدري شو؟
5: لك مين جيب عم جيب سيره اللحمه واللحم؟ انا عند الحكيم صحيح صايره قرفانه.
4: ولك يا مسحر يا حكيم رح يخوتني رح يخوتني كل نهار على هالحال يا حكيم.
6: هيدا حسب مظاهر انه عنده نشاف وبده تخطيط للراس.
4: ايه ما عملنا له ما خلينا تخطيطات وفحوصات للراس. لك هذا هذا كسكان الراس شوف تفضل.
6: ايه بعرف هي اقرا انا والله بتحب تقري انت كمان.
4: لا لا اقرا اقرا انت هدي هدي.
6: المحروس جوزك شو اسمه؟
4: هاني شكر الله عاد.
6: بس هول الصور باسم هانك هوليدي؟
4: ايه ما هيك اسمه لابو حسام بالانجليزي.
6: والله هلا هاني صار هانك؟
4: ايه معلوم.
6: وانت شو صار اسمه اسمك بالامريكاني؟
4: انا انا انا اسمي بيتي.
6: هيك خبط لزق حاف؟
4: ايه حكيم انا اسمي جميلي جميلي. إيه؟ بتصير بيوتيفول بيوتيفول تدلي على بيتي. ايه لتصير امريكاني على اصول يا حكيم لازم تغير اسمك هيك. انت شو اسمك بالامريكاني يا حكيم؟
6: انا بعدني على العربي ما غيرت.
4: لا ما بيصيرش يا حكيم. لا لا لا عوايد هوني بدك تغير اسمك. ام طلع بيجي على هالبلاد هوني وبيغيروا اساميهم دغري على الحاري. بيت جيرانه لبيت خيه لابو حسان بكاليفورنيا ثلاث اخوه صينيين شو وبو وفو غيروا اساميهم هني بعدهم بالطياره فا شو سمى حاله تشك وبو سمى حاله بك وفو فو عم رجع بالطيارة على الصين. فهلأ يا حكيم أنا بلاقي لك اسم أمريكاني غير شكل غير شكل بكون. شو اسمك أنت يا حكيم؟
6: أسعد.
4: أسعد أسعد أسعد. لك يا حكيم عندك حل من اثنين طريقة من اثنين. يا بتترجم الاسم يا بتختصره. هوني جوزيف بيقولوا له جو، نيكلس بيقولوا له نيك، ابراهام بيقولوا له ايب، فاسعد بنعملها اس.
6: والله شو
4: اس اهضم وامريكانيه اكثر. هي هي اهضم اسعد ولا اس اس غير شكل. شو اسم عائلتك يا حكيم؟
6: الله يجيبك يا طولة البال. بدك تغيري لي عائلتي كمان؟
4: ايه كيف لك ايه؟ هينا نحن كنا من بيت عيد صرنا من بيت هوليدي. سامع بالمطرب جاني هوليدي؟
6: ايه معلوم سامع فيه.
4: ايه بالعمو اللازم طلع لابو حسام. فخلصني يا حكيم ولا تضيع لي وقتي. شو اسم عائلتك خلصني؟
6: اسعد فتحي فتحي اسعد فتحي
4: فتحي نعم. فتحي فتحي نعم. فتحي منختصرها فات مش مهضومي فات ما الا الا الترجمه سويت هاب.
5: شو يا شكر شكر
4: شو ترجمة فتحي بالانجليزي؟
5: شو بيعرفني؟ شو انا بعرف شو معنات فتحي بالعربي؟
4: فتحي بلكي مشتقة من فتحة بلكي
5: فتحة ضم كسرة يعني؟
4: لا فتحة بالسقف فتحة بالارض فتحة بالحار.
5: ايه ايه ايه ايه فتحة هول.
4: شو ايه؟
5: هول هول.
4: خلص يا حكي.
6: ايه نعم
4: خلص يا حكي. حط ايديك واجريك بمي مسقعة.
6: نعم.
4: لقيت لك اسم بتندق له النوبة.
6: تفضل.
4: صار اسمك دكتور اس هول.
6: والله شو؟
4: إيه؟
6: وليك انا كيف فيي كفيكي على هالمعروف؟ قليلي كيف فيي كفيكي على هالمعروف؟
4: خلص.
6: تفضل.
4: راعينا بالسعر يا حكيم. قداش انت بتدفع على المعاينة؟ 100 دولار شرج 200 على الانشورنس هيتنا ولا 50.
6: هيدا حسب مظاهر انه ما في عنده شيء بالراس.
4: ايه ماني مش عازف الشيء ابدا بالراس.
6: انا قصدي اقول انه ما عنده نشيف بالراس. شو هول الصور اللي معي؟
4: هودي هودي هودي التخطيطات وهودي صور الزلعيم الرواية المصارين المعدي الدينا ما خلانا شيء إلا ما صورنا.
6: خليني أشوف خليني أشوف هيدا شو ها؟
4: هيدا
6: في شيء أبيض مبروم بالمعدي. هيدا شو؟
4: هيدا هيدا ربع دولار بلع أبو حسين. تعال شغلي يا حكيم والله مشغلي أني خوتتني أني خوتتني بلع أبو حسين الربع دولار بينت بالصورة زعمين عم يبلعوا ملايين الدولارات ومش عم تبين يا حكاية.
6: وهلأ فيك تقولي لي كيف وصل الربع دولار لمعدة جوزي؟
4: ياي قصت الربع دولار مرة على راس السنة، قامت أم الياس راحت خفقت قالب جاتوه وحطت ربع بالقالب، قال اللي بيطلع له الربع بيقطعته بيكون سنتو كسبين. قعدنا وأكلنا هالقالب كله والربع ما بينش. تهمنا أم الياس إنه خرفاني ومش حاطة الربع. راحت الأيام، إجت الأيام بعد 4 سنين بين الربع بمئته للأخ، زلط الربع ومش منتبه.
6: ولح تعمل عملية لتسحبيه؟ رح يضل خليه له إياه بمئته؟
4: هلأ كفيها الله، مش بحاجة لمصاري.
6: لك شو هالحكي هيدا؟
4: بس بدنا مصاري أنا بسحب له إياه.
6: يا عم مش هيدا بده عملية لينسحب.
4: أي عملية؟ شو بعرفك بالطب أنت يا حكاية؟ أنا بكرة بس بدي إياه للربع. بعطي ابو حسين عريق ملعقة شربة زيت الخروة بينزل الربع سنسيت فراطة.
6: الله يرضى عليك يا ست، خلصيني إلك ساعة بتحوري وبتدوري وبتكري وبتبري، وبعدني لهلأ منيش عارف شو علة جوزك بالضبط.
4: سويت هارت.
5: شو يا شكر شكر؟
4: تضرب انت واللي دلك على هالحكيم يا سويت هارت. لا عم يفهم علينا الانجليزي ولا العربي عم يفهم علينا. Parlez-vous français, يا خالتي؟
6: Oui, je parle français que toi.
4: Yeah, يا مشاح طلع بيحكي فرنساوي. بدك مين يفهم على الفرنساوي هلا؟
6: ولك اخ، ولك يا الله، يا انبيا، انت يا ست غير انه جوزك مش عم يقشع ومش عم يسمع وعم بضيع وصار بلع مصاري، في شيء عم بيغير بعد؟ إيه؟ عم يشكي منه؟
4: ايه في شيء، بس شغله عيب النسوان يحكوا فيها.
6: احكي احكي. لا ما تستحي.
4: لا عيب شغلي انا بستحي، عيب النسوان يحكوا فيها.
6: يا اختي احكي.
4: اختك يا حكي.
6: لك اسكت يا اخي اسكت، احكي يا مرة.
4: لك يا حكيم بصراحة. نعم. ابو حسين صاير عم بفوت ويطلع كتير على الحمام.
6: ايه.
4: واني خايفة انه يكون فلتين. ايه. معه شي يعني. بس وخلص.
6: هلا إلك ساعتين فحمتي لي إياه لقلبي ومستحية ومش بدكش تحكي، منشان هيك هيدا الشيء طبيعي لزلمي بعمره. أنا افتكرتك عم تحكي عن هيديك الشغلة.
4: هيديك الشغلة؟
6: إيه.
4: ها ها ها إلنا زمان زمان زمان زمان.
6: يعني قديش زمان؟
4: من لما مات عبد الناصر. وقت قال لي ابو حسين عيب يا مره لازم نحد، وحدينا يا حكايه. ايش بدي خبرك يا حكايه، ايش بدي خبرك؟ مرت عبد الناصر فكت حديده وبعدني علي حدي علي يا حكايه.
6: ابو حسين.
5: ها
6: ابو حسين عم تسمعني؟
5: لا يا حكايه.
6: كيفك اليوم يا ابو حسين؟
5: انا منيح، كيفك انت يا حكايه؟
6: انا الحمد لله. قديش إلك مجوز يا أبو حسين؟
5: شي 200 سنة يا حكيم.
6: عم تسمعني هلأ يا أبو حسين؟
5: لا يا حكيم.
6: أبو حسين؟ وقف لشوف عليك.
5: شوف
6: كم أصبع إنه حامل بإيدي؟
5: هيدي الإيد الرفعة؟
6: إيه؟
5: منيش أشعة.
4: فرجين لشوف. إيه يعني منيش أشعتها منها.
6: مش شايفيني رافع إيدي؟
5: لا، مش شايفك رافع إيد اليمين ولا رافع أصبعين.
4: إيه وأني كمان يا حكاية.
6: أبو حسين شرف لهون شرف. فتقولوا لي مين هالابن الحليل اللي دلكم علي؟ أنت خليكي عندي.
5: شوفي.
6: بدك تفهمني شو قصتك أنت ومرتك؟ هبلتوني.
5: ليك يا حكاية ليك. أنا بقشع على بعد ميل وبسمع على بعد ميلين.
6: إيه؟
5: وعقلتي صاغ سليم ما بنشي.
6: إيه؟
5: بس اسمع نصيحة هالزلمة اللي قدامك.
6: إيه؟
5: لا تعيش حياتك مبسوط مع النسمين.
6: إيه؟
5: اسمع ساعة اللي بدك وقشاع ساعة اللي بدك وخراف ساعة اللي بدك. لك عجيب أينشتاين وقعد يومين حد أم حسين بتهبلو.
6: إيه هلأ بتوضحت الأمور، هلأ بلشت أفهمك أنا.
4: شو يا دكتور آس بيّن معك شيء؟
6: ها؟
4: بيّن معك شيء يا حكيم؟
6: نعم؟
4: بيّن معك شيء من الفحص.
5: لك وين في حتى ما هو وين شيء في حكيم هوني؟ في حكيم هوني؟
4: لك هيدا الحكيم يا سويت هار.
5: هيدا حكيم هيدا؟ لك هيدا بيّع صحون وطناجر هيدا.
4: سامع يا حكيم
5: خلاص بدي انزل معه بالتجارة.
4: وين رايح يا حكيم؟

0: يا مسحر يا مسحر عني يا مسحر ولا هيدا سابح حكيم بيهبل بحسين ويا مسحر كم غلط نعلة يا عمي
1: كيف ملتناه
0: قام انت وياه قام لك فعلوا لك هدي
1: لك ما خف مروتك انت التاني
0: لا ما تقامش انت لك فاعل مثل الدجاج البياضة على البيض
1: حطي
0: انت خلت لك شي غرض بالبيت مش جايبته انت
1: ولك شبه لحدا بيعرف شو بيحتاج بالبيكنيك
0: ولك تقبري هالبيكنيك بعزيك يعديلي بهالبيت مبورديل على الاير كومبيشن ضروري نيجي نقعد بهالشمسات
1: ولك ما قلنا كل الشتوية قاعدين بهالبيت عفنا بيسويش نطلع نعملنا شوية بيكنيك
0: داخلك انت مرتي جاي بدك تباكنكي باكنكي من المحل ما بدك انا باكنك بالبيت
1: لايكي شو قولك منحضر هالاكلات
0: ولك بكير بس ساعة بعد ساعة 10:30 بكير على الاكل بضلوا هيبلك الاكل
1: ولي ما علينا علينا ناكلن هالاكل دوري ننطر للساعة 12 يعني
0: داخلك انت لاكل
1: هلا
0: ولك لاكل كيف قلبي منك صايرة مثل بتصهريج البنزين
1: زديش قلبي يا ام حسن زديش قلبي ما في دايت الا ما جربته وما في شي نفع ما كان يخس وزني
0: ولك منين بده يخس وزني اذا انت على حبة الاسبرو بتحطي مايونيز
1: لا تنبلع لا تنبلع لشي تنبلع بالهين
0: داخلك ما انت بلشتي هيدا الدايت قلتي لي من جمعتين هي اللي بيبعثوا لك اكل بالبريد
1: ايه بلشتوا اكل فاهي بلا طعمي بتضطر تزيدي له مايونيز وجبنه وزبده بس لتتغير طعمته
0: والله هلا هالقد فاهي
1: وبمرمل لك تمك وبيضل تمك مرمر كل نهار تضطر تاكلي شيء وراه بس لتغيري طعم تمك
0: شيء مثل شو
1: يعني تشيز كيك كنافي بجبن شوكولا رز بحليب مهلبية
0: بوزة يعني
1: بوزة لا بتنصح
0: والعمى هلا التشيز كيك والكنافي بجبن بتنصحش البوزة بتنصح
1: ولك الكنافي بجبن ما جايبت لها انا قطر دايت
0: لا اذا عقطت الدايت معلوم بخس وزنك
1: لا بس انا نازل وزني
0: ها
1: اليوم الصبح وزنت حالي نازلي باوند ونص
0: إليك جمعتان على الدايت باوند ونص؟
1: إيه باوند ونص
0: وزنتي حالي قبل ما تفوتي على الحمام ولا بعد؟
1: لا بعد
0: أيام سهلتي يوم الحمام الله يسهل أمرك أنت
1: لكي بس أنا شفت هم بيرح على التلفزيون هيدي الدايت باتش
0: باتش؟
1: بدي جيب منها
0: شو الباتش؟
1: باتش ولك باتش دايت هيدي هي الباتش اللي بلزوها كيف هيدي الباتش تبع الدخان؟
0: إيه؟
1: هيدي الزيئة اللي بلزوها والواحد ما عاش بدخين
0: إيه؟
1: هيدي مثلها هيك بتلزقيها للدايت وبصير يخس وزنك يدوب الشحم دغري بدوش
0: والله بتعرفي ليكون مفعول اقوى انت معك يا ام الياف لازم تحطي هالباتش تلزقيها على تمك
1: دخلك ايه انا ضعيفة يا ام حسن
0: شو
1: ضعيفة
0: ما عندكش مرايه بالطول بالبيت تخمان
1: وليلك قصدي انه انا ارادتي ضعيفه
0: ارادتك ضعيفه على الاكل
1: هي هذيك اليوم سهرانين انا وبوليس قاعدين نحضر تلفزيون جبنا قالب هالجاتو وصرنا شقفه من هون شقفه من هون طار نص قاعد بالجاتو
0: يخزي العين
1: فبيت سهراني لوحدي فايت بوليس ينام وانا عم بحضر لك فيلم عربي
0: ايه
1: صرت قطعة من هون سقفة من هون بلكون من هون ناتشي من هون
0: طار القالب
1: كله
0: يا بارك الله يخذ العين
1: انا قلت شو بدي يعلقنا اذا عرف بوليس ما بينعلقش بلسانه
0: مزبوط
1: فقمت لك بعد نص الليل شي الساعة 2 وعملت لك قالب جديد
0: خفقتي قالب من اول
1: وجديد
0: طيب بوليس تاني يوم ما اشتلقش انه القالب كان نصه وصار قالب كامل رجع
1: وليلة ما يشتلقش علي
0: نطرت
1: للساعة 4 الصبح لبرد الجاتو واكلت نصه
0: يخزي العين عنك ماكلي قلب ونص بوقعة واحدة يا بارك الله
1: ايش بدي اعمل ما قلت لك كان مرمر تمي من اكل هالدايت
0: تعملي هالدايت مع شيء امي حضري لي هالارجيلي لو جيب شيء اشرب امي
2: جبت لك عنن
3: العرعر علقات حطيتهم ببريق الفخار والفودكا خلطتهم بالانيني مع الكوك
2: لا يا زلمه بركي شربوا منن النسوين
3: لا ما انا علمته وقلت لأم الياس ما يشش يشربوا منه.
4: وعلمت بريق الفخار.
3: ولك ايه علمت البريق وقلت لأم الياس ما يشربوا من البريق يشربوا بس من الأناني. يلا العاب يا زلمي العاب.
0: هيدي ناش معلمي هالأنيني هوني بالأحمر.
1: هيدا أبو الياس علمها قال لما نشرب منها منفس غازة هو هيك بحبها.
0: منفس ينفس غازة أنا شو بدي أشربه بديش غازيت يلا. هيدي لصب لك
1: صبيلي شوفي ليه صبيلي لا أنا هاي كله ما بشربش منه ها؟ هيدي كله سكر أنا عاملي آيس تي هيدا آيس تي حطيلي من آيس تي
0: خيتي تشربيش من الكولا أنت
1: لا كله سكر هيدا بنص
0: يلا هاني بشرب منفس غازة ينفس غازة اخ يا الله
1: يقطع
0: الشاب وسيعته
1: ارجيلتك حاضرة صار
0: هيتي هالارجيلي
1: هيتي وين جبت كباية
0: هي كباية لك هالكبايات ما اصغار ملقيته شو كبايات دايت هودي هدي
1: هيتي ما تنسي تحطي لي سكر
0: سكر كم ملعقة سكر
1: حطي لي ملعقتين كبار وين
0: هذه ملعقتين بدك تحطي فيها
1: وين ما جبتيش سكر
0: سكر حدي خدي
1: سكن سكن سكن
0: هيتي انا بصب من هالقنينة
1: عشان امش بلا سكر بمرمرتين
0: اخ يقطع الشاب وسيعته ان شاء الله اخ اخ اخ اخ هيتي لشوف الأرجيلة ولي ليش عملتوا هيك هالكولا
1: ولي ما قلت لك بوليس قال لما نشرب منه ننفس غازة شو بكي
0: نفس غازة ولا قاعد عندكم بالبرات شي 7-8 أشهر هيدي
1: شو عرفني هو بوليس كان عم بيشيل من انيني يحب انيني يشيل بانيني يحب انيني شو عرفني انا شو هيك هو بحبها
0: طعمتها غريبه شوي
1: هي غريبه ايه يس يلا
0: بس طيبه بتعرفي بالاخر مثل طعمة الدواء اللي بيشربوا بحسين
1: ليش انت عم تشربي من دواء بحسين
0: لا هذا دواء قال بيساعده بيقول لي بس تكون لقمعته ملبكه بدل ما ياخد تامز
1: ايه؟
0: جاب لي دواء قال بيخلطه مع كولا كمان وبيحط له ثلجي وبيشربه
1: ايه؟
0: اني من شي شهرين كان معدتي ملبكه اخذت منه كمان
1: ايه ونفعي
0: ما نفعناش بس نيمني شي 5-6 ساعات
1: ايه ريح انت شوي هيدي صبي لي صبي بعد شوي
0: خلي خلي صبي انتي لحالك
1: انا هيتي
0: صبي
1: هيتي انا بصب لك
0: طعمته طيبه ما اشبه شيء بالاخر طيبه طعمته
1: هيتي حط لي شويه سكر كمان
0: بتعرفي بدي ارجع اروح عند الحكيم انا
1: لا شبكي خالص
0: يمكن معي ضغط عم بيصير معي دوخه
1: دوخه
0: هلا بس شربت نقطه من هون ضرب تهديني فيي كل
1: ولي هيدا من الشاوب يمكن تشويبي تشويبي
0: ايه انت رحت عند الحكيم امبارح دخليك
1: ايه رحت عند الحكيم ايه
0: شو قال لك انت
1: عمل لي فحوصات
0: ايه
1: وقال لي لازم اعمل فحص دم وبول
0: ايه ورحت عملتيه هون
1: لا رحنا انا وابو الياس رحنا على المختبر قال بكلفونا $200
0: يا مشحره
1: ايه
0: رحتي على مختبر امريكاني يعني
1: ايه هو اللي بعدنا لعنده الحكيم
0: ولك راح بكره انا بدلك على مختبر بيشتغلوا فيه ولاد عرب
1: ايه
0: بيشارجوك 50-60 دولار والدميت والبولات من عندهم
1: عجب
0: ايه ايه ايه
1: ايه ايه صحة صحة وليك شو هاتي
0: دخلك انت جايبي هالكبيات هودي لك مش ملاقي اصغر منهم يعني
1: وليك ما فيش غيرهم عندي شو بعمل لك يعني
0: بس يتعود عليهم هادي طيبة طعمتهم ماش مساها
1: ايه تعرفي شو
0: تعرفي دخت اني بلكي لأن شربنا الأرجيلة على الريق
1: وليك لا على الريق ولا شيء ما انا متروقة
0: شو نتفتك شي خروف الصبح
1: قالي دخلك قلتلك انا صار راسي يوجعني كمان معك شي حبة اسبرو تناوليني حبة اسبرو
0: ايه معي بالجزدين وين الجزدين
1: ايه امي جيبي لي حبة الله حبتين حبتين
0: يا بون يا مسحرة ليش عم تبرم هالأرض فيي برم أني يا مسحرة أني إزاي مش عم يحملوني يعني وين هالجزدين بدك حبة أسبرو
1: حبتين إذا ما حكيت
0: أني كمان بدي حبة أسبرو وجاني راسي كمان معي هدي وين رحت؟
1: ولي هيني وراكي.
0: لوين نقلتي وراي؟
1: ولي هيني وراكي شبكي.
0: خلي هيري حبي هيدي حبي
1: هيدي مسكي
0: خلي لي حبي هيدي إيه. حبي
1: خلاص هلا
0: ايه
1: بتعرف شو
0: هات لجيب لك البري لحظة
1: وليك له بلا البري بوليس علموا البري قال ما حدا يشرب منه ما بحبش حدا يشرب من بريقه
0: انا بخل بوليس انا
1: ايه انا راح اخذها مع شو اسمه
0: معلم الكولا ومعلم البري
1: مع الايس تي ايه طيب هالايس تي
0: يا مسحرة ولا شو طعمة هالبريء محشش
1: ولي ما قلت لك ما تشربي منه
0: يا مسحرة أنا ليش عم تبرم فيي هالأرض بارم أنا يا بلي أنا
1: ولي لا تكوني جوعاني بقوم بعمل لك لقمة الأكل تسندطولك فيها
0: شو جايبي معك أكل
1: جايبي معي هدوك
0: شو
1: هدوك
0: شو الهدوك
1: ولو ما بتعرفش الهدوك
0: شو بعرفني كل عمره بحسين يجيب لي هدوغ يعني
1: هدوغ سألي بحسين بقول لك شو الهدوغ
0: بحسين يا بحسين
5: شو
0: الهدوغ يا بحسين
5: هذا شيء مثل الصصج
0: شو
5: هذا شيء مثل الصصج
0: وشو الصصج هي
5: لك شو بعرفني هذا شيء مثل الهدوغ
0: شو فهمنا يعني
5: لك فسرية انت خلصين العام
0: لك شو خلصيني شو الهدوغ
1: ولك هات يعني سخن
0: ودوغ
1: حسابي
0: شو الدوغ يعني غنم
1: لا لا لا
0: بقر
1: لا لا بقر
0: دجاج
1: لا لا لا
0: شو تركي وعد كل شيء تركي ها
1: لا عو عو عو عو عو
0: شو ايه
1: عو عو
0: لك هلا وعد مسحيتي عم تعويلي قال عو عو شو الدق خلصيني
1: الدق يعني كالب
0: كالب يا مسحرة جايبت لي لحم كليب
1: ولك لا لحم كليب ولا شيء هني بيسموها هيك هذي لحم بقر هلا بدو اياها وبتشوفي شو طيب
0: لكن تلعبيش هالملاعيب معي يا امي الياس انت بتاكلي الاخضر واليابس انا باكلش منهم هالقصص كلها
1: ولك هلا بدو اياهم وبتشوفي شو طيب ايه رح تضلك واحد
0: طيب تيرا ليرا ليرا ليرا رم يا سارة الوادي ضربت وعادة ما يشبه من ذكراك تيرا ليرا ليرا ليرا رم بحياة حسان بتعيديها تيرا ليرا يا جارة يا جارة شو في بعد جارة وليه
1: لما عم تقولي ولي
0: هذه المرة ناصحة دي على حدك هنا
1: أي مرة ناصحة وليك خلص حاج تغني بالعربي هلا بينزعجوا اللي حوالينا
0: ينزعج يعني شو بدي غني يعني
1: غني لي شي غني بالانجليزي
0: انا بدي غني بالانجليزي
1: ايه غني
0: شو بعرف بعرف غني بالانجليزي انا
1: وليك غني هذه اللي علمونا اياها بمدرسه الانجليزي شو بكي ما بتتذكريها
0: اياها
1: هذه اي لاف يو ايه يلا
0: آه.

0: حلو بس تعرفي شو؟ يمكن مش لازم يغني هالغنية أحلى ما يطلع حكي علينا.
1: حكي شو؟
0: هلأ بيصيروا يقولوا إنه منحب بعضنا.
1: إيه من إحنا منحب بعضنا؟
0: لك لا منحب بعضنا غير شكل يعني.
1: كيف يعني؟
0: ولي ولي بتاعي لقلك منحب بعضنا يعني.
1: يحبك برس ستي خرس عشرة مكرسة حي. يحبك حب غضب الرابي يقطع عمرك عشان بيحبك وليه؟ تضربي بهالشكل مثل كيس الطحين. حبك قال خلص ما عاد بدي غنيها. حبك قال حب حبي.
0: غني لك شي غنيتين.
1: مالي هذا ليت اللام ليت اللام شو اللام؟
0: أرقور
1: يدخل أرقورك أنا دخل. ميري عند عرقور صغير عرقور صغير صغير وفعله كبير. شو تهميني هلا عم حب العرقور تبع ميري؟
0: ما دخلك أنا ولا أغنيكي زيكي. بتحبي كاتشب مع الهوت دوغ؟
1: لا الكاتشب بيعمل لي حموضة.
0: بحط لك شوية تشيبس؟
1: لا تشب في ملح بتعمل لي ضغط وملوحات.
0: اوكي لكن بلا شيء لكن بدي نقليك احلى هوت دوغيجي اكبر وحده جنبو سايز بدي اعطيكي. تفضلي دوقي الهوت دوغ وشوفي شو طيب.
1: هيك يا مسحرة
0: شبيكي
1: يا مسحرة علي يا مسحرة
0: والشوفيري
1: تعشف تعشف تعشف يا بحسان تعشف يا مسحرة
2: شبيكي
1: شبيكي يا سيدي لك مكبر يا مسحرة.
2: فكرنا في شيء
1: يا دلي علي دلي الربط لساني
0: والشوفيري
1: يا دلي وحطت لي شعبة خبزي كمان يا مسحراني يا دلي يعني عدمتك عدمتك إلي لي أي شعف من الكلب طلع لك يا دلي على هالشغل يا دلي.
0: هلأ بدي أقيم بتشوفي مطيبه
1: هذي وين رايحين وين رايحين؟
2: رايح الحميم.
1: وانت وين رايح؟
2: سرحوا
1: ولوان مخدين هالبضاعة هايدي
2: تتحمصنا من الشمس بدنا نروح على محل ثاني شوي.
1: يا دل
0: هلا بدي اقيم بتشوفي شو طيب.
1: هذا منام بدي بلش فيه.
0: اكيد دقيم طيب كثير. كيف لقيتي؟ طيب؟
3: How do you do ladies؟
1: نعيم طيب. هاي دو يدو انت. اني دو يدو تبعي مش منيح. الأرض عم تبرم فيي وراسي تألم وبتمي في الشي صغني عم بيكي لأول مرة. كيف الديدو تبعك يا مليز؟
0: ليه أنا الديدو تبعي؟
3: What is that?
0: Huh? What?
1: What? What? شو عم بيقول؟
0: عم يسأل شو هاي دي؟
1: This is an argelation.
0: ولي ده شو هالتطويل كله؟
1: ولي ما هو نبريشة طويلة.
3: Is it a pop bong?
1: Huh? What?
3: Is this for marijuana? Is it a pop bong?
1: What?
3: Is this for pot?
1: شو البات يا مليز؟
0: بات طنجرة.
1: طنجرة. العمى عطول السايب مش إشاعة من فاق. هيدي طنجرة هيدي. الطنجرة. دست هيدي طنجرة. Yes, yes, tanjara, yes. Yes, pat, pat, yes, tanjara.
3: So that's a pot bomb.
1: Tanjara, منحط الأكلات من هوني ومنسخنه من هوني ومنشرقه من هوني. خد لك بالكوم, خد. تع مص صلك, شو بيقولوا مص بالإنجليز؟
0: ساك.
1: ساك, ساك, تع, ساك, ساك.
3: How long have you been smoking here?
0: For about an hour.
1: For hours.
0: Yeah.
3: Oh, so you've been drinking too? Can I see your cup?
1: Head a cup. Hey, you want a drink? Don't drink it from it, huh? Oh!
3: It smells like vodka.
1: So,
0: I ريحتها مثل vodka.
1: لك العمى شو بيك انت؟ هيدي شفتها طنجرة وهيدي فودكا على الكولا أني بهالآخرة بدي أشرب فودكا قال أني أم حسان قال لا هيدي مش فودكا هيدي خذي حطي لي إياها هوني هونيك
3: Ladies, you've admitted to me that you've been drinking and smoking pot in a public area on state property, therefore you are both under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say and do will be held against you in a court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be appointed to you.

0: يا سيد ما أشطر بالإنجليزي.
1: شفتي؟
0: قديش عقلك بدنا لنصير نحكي إنجليزي مثله؟
2: أي شيء مليون سنة ما بنصيرش مثله.
0: May I help you? You want to see hot dog in hot dog gate in the
3: No, no, I don't need any hot dogs. I need both of you to come with me.
0: So,
2: I would do you in a rough mao.
0: Rough mao, I want to rough mao.
2: Is your mother in the bathroom with you? Hot of now.
0: يمسح انا اني سمعت في عصابات عم تخطف الاطفال روحي لعيط للبوليس انا روح عيط
3: كمان ليديز
2: لك ما هو البوليس شبيك
0: هلدان انت عشان بصلتك محروقه
3: واي
0: وير ان از بيرن هلدان
3: ولي ولي روحي للعيط للرجال لك
2: ايه تروحيش تركيني لوحدي بروح معك ايه يلا غني لك شغله بدك يسمعوك
0: ولك وين رجال غني هون غني اي لاف يو
2: يو لا لا لا لا غني لك شغله ثانيه بدك يسمعونا
0: ولك وين وين وين لنروح احملي حالك مش شايفته
2: ايه ولا شايفته
0: لنروح عند الرجال
2: ايه تعال نضبضب ونروح نقعد محل ثاني
0: تحت ايه يلا هدا انت هذه هدي
2: انا باخذ هاو
0: هدي الحقنا انت يلا هدي احملها انت هدي خلينا نروح عند الرجال
2: لك عدي روح نقعد محل ثاني محل بالفقيت
0: يمسح على الهرد يمسح على الارض عم تقوم فيا انا يمسح لك حبيبي يا نور العين يا ساكن يا محسن
4: يا ابويا قدام البوليس وفاتوا بالغلط على حمام الرجال
5: عن جد
4: وبدال ما نكون بس مصيبه صرنا باثنين وبدال تكت الواحد قام البوليس اعطى كل واحد منهم تكتين
5: وامي ما كانتش عارفه انك مخالط المشروب بالكولا
4: لا وما حدا منا انتبه ان هي عم تشرب من القنينه يا حرام ولما لقطن البوليس وشم ريحة المشروب عم فقعها تك التالت
5: كمان قول امي كل مدي ومدي بتوع بورطة مع البوليس اشي بالسيارة وشي بالبارك وشي بالمحطة انا مخبرك قصتهم لما امي وبي اشتغلوا ليلة عندي بالمحطة
4: بحسين اشتغل عندك بالمحطة؟
5: ايه في ليلة بطل الشغيل من عندي
4: ايه
5: والشغيل التاني كان على الفيكيشن
4: ايه
5: وانا يا عمي بولياس علقت بالمحطة 18 ساعة سحبي وحدة
4: ايه
5: وشو بدي خبرك عاللي صار ليلتها يعني
6: شو يا حسين وين صرت يا حسين؟
5: يلا يلا جاي جاي
6: وانت شو جابرك تبقي هون كل الليل ها؟
0: ولك بقعد بتسلى معك اني هون شو بدي قاعد انت اربع خمس ساعات كلهم بيقطع
5: يلا جاي يا بي جاي تعال عبي هالبراد
6: وينك
5: عرفت كيف بيمشون هوده؟
6: لك انا هولي مش مشكلتي
5: هون بس هيدي
6: شيل اعلان قبل بمر
5: ايه
6: بس انا مشكلتي بالحكي الانجليزي مع الزباين
0: ولك هلا انت بدك تفتح مع الزباين مواضيع سياسي واقتصاد
5: مزبوط
0: كلم كم كلمة good morning وهذا that's it bye bye thank you bye bye
5: صحيح صحيح وانت هلا راقبني كيف انا بحكي مع الزباين وتعلمهم او اكتبهم على شي ورقة احسن
0: انا بكتب له اياهم
6: شفت بتعرف التكت بالانجليزي
0: بكتب لك اياهم بحرف العربي شوفي ها
6: اولا
0: how are you هي الف واو الف ري يو يا واو how are you راح هلا شوف تعال تقراها
5: هلا بعد نص الليل بخفوا الزباين انا بغيب لي شي اربع خمس ساعات وبرجع بدي نمني شويه
0: ايه
5: هيلي 18 ساعه واقف على سحبي وحده هون
0: يا ولدي طيب هذا الشغيل اللي كان يشتغل عندك ما لقيتش بديله يعني
5: عم ندور على واحد بعد ما لقينا شي واحد
7: Can I two please
5: Hey what's up baby
7: Hey Sam
5: How you doing sweetie pie
7: I'm broke I'm stressed, and to make matters worse, I'm lonely.
5: Aww, do you need a hug?
7: I need more than a hug, Sam, okay?
5: Where are you heading?
7: I'm going home.
5: Well, do you want to go in the back for a happy hour?
7: Not tonight, Sam.
5: I can make you feel better.
7: Oh, yeah?
5: You know what I mean?
7: I know what you mean.
5: Okay, well, bye, sunshine.
7: Bye,
5: Come
7: Sam.
5: Back tomorrow, I'll be all alone, okay?
0: قلبي الو
5: شفت ايه شفت يا بيي هيك بدك تحكيهم ببساطه
2: ايه هي ايه
5: يلا لكين أنا بدي روح.
0: إيه؟
5: بدي وصلك على البيت.
0: لا لا أنا يعني بدي أبقى مع بيك هون بسليه.
5: متأكد؟
0: إيه هلا بنظف لك شوي حوالي. خلص روح روح تقبرني روح.
2: روح روح أنت روح. أنا والله ما بدي أملك
5: ساعة. يلا بخاطركم.
2: دبر حالك.
5: انتبهوا ها هون بالليل بيتروا الحرمية.
0: إيه بدك حط لك هودي على الغراض على الشلفين.
5: أي فرانك.
1: أي سام.
5: إذا بدكم شيء ضروري دقولي على السليولير. أنا حاط جنبي.
0: تصبح على خير.
1: Fill up on five please.
2: What?
1: Fill up on five.
2: محسن. عجل دقيله لحسين يقول له في زبون مش عم بفهم عليه
0: لك طول طول بيلك طول بيلك انا كتبت هيدا عن حسين اقراها انت بس بدك فيها مع الزبون
2: واتس اب بيبي
1: سي وات
2: هاو ار يو سويتي باي

0: هنا راديو كوكبة.
1: باي باي سانشاين.
2: I'm out of here. What a creep.
1: Welcome tomorrow. I'm alone.
3: وعشو عصب دخلك ومنرفز هيدا؟
1: هي نبر درب يسد ما يرد.
3: كل هالملاطفة والحكي الحلو هيدا.
1: وانت ما كنتش رحتي مع حسين على البيت ها؟
3: ولك خالص يا عمي بقضيهن هوني كم ساعة. هلا بيطلع الضوء.
2: Amen. Let me get a pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Green Strip Flip Top Box.
3: Ha!
2: Let me get a pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Green Strip Flip Top Box.
1: أم حسين؟
3: ها؟
1: فهمت شو بدها؟
3: فهمت 100 وفهمت باكس.
1: مش باكس. مش باكس يعني صندوق.
3: ايه 100 صندوق شو بده هيدا؟ Can I help you, sir?
2: Ma'am, I need a pack of smokes.
1: ايه لك هيدا بده دخان هيدا. يس يس. خليني انا. Can I help you?
2: This is a joke. Where's the other guy?
1: Oh, the other guy, you know, here. We work tonight.
2: I need a pack of cigarettes.
1: What do you want?
2: A pack of Benson and Hedges Deluxe.
3: Is this one back?
2: Yes.
3: Hey, can you repeat name, please?
2: Pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight
3: Menthol. Can you repeat slowly, please?
2: Pack of Benson and Hedges.
3: Slow actor, you're like.
2: Pack of Benson and Hedges Deluxe Ultralight Menthols 100 Green Strip Flip Top Box.
3: يلا يلا سمعت شو بدو يا حسين عطيه عطيه.
1: لك شو عارف انت عليه. You know what? Sorry, we don't have.
2: Out?
3: No, going out. We stay here till Sun Hussein come. When Sun Hussein come, نحنا منروح out. Yes.
2: Ma'am, I need some sugar. Where's your candy?
3: Sugar aisle 2, next to salt. How many?
2: No, I don't need some sugar. I need some candy. Do you have Three Musketeers?
3: Sure. Is this cigarette come in? We have Marlboro.
2: No, that's a candy.
1: لك سمك انا حطي له قلبه للزلمه خلينا انا فيها انا وياه.
3: ولك عم بحكي انا وياه طول بالك لو شو
1: لك انت فهماني شيك وعك من بوعك انت خليه ما كنتش حكيت معه انا
3: تفضل فلس بون كان بده 3 علب مسكوتير
1: لك انا كان بده لحظه شوكولاته 3 مسكوتير مدري شو
3: شوكولاته لا كان بده دخان هيك
1: لك انت ما كنتش لايك عزب هذا صاحب ابنك بضل مطفي هذا بضل سكران الله يعيننا على هالليلة
3: شحر ريحته واصلة هون هيدي
2: اي سام
1: امينو سام
3: اني ام سام سام مش هوني
4: سام
3: ايه
4: what'd you do to your face it's too early for Halloween you know you remind me of a famous Hollywood star
3: هوليوود ستار عن جد ليلي
4: يا
3: تفضلت يا بحسان عم بيشبهوني لنجمه هوليوود انا
1: انت يا انجلينا جولي اسم الله حولك حواليك لك ما شايف السكران مش معروف الله وين حاطه
4: you know you look like
3: who
4: you look like
3: how
4: you look like E.T.
3: مين
5: E.T. هو
3: مين هي سامعة فيها هالمسلة
1: لا
4: hey Sam I need a ride
1: what
4: I need a ride call me a cab
3: لا she don't have car انت
4: well they said don't drink and drive so I quit driving
3: ولك مان يور درانك انت ولك راش عم تشرب القدي why you drink this much why حرام ولي حرام
4: So I can see better.
3: You can see better?
4: Yeah, I can see the person double.
3: Eh, Anjan.
4: Yeah, you see that person over there?
3: Which one?
4: The old one.
3: The one wearing red, Honeke?
4: No. The one next to him. He's lighting up the cigarette. You see him?
3: Shifter, Virginia. Shifter.
4: You can see him?
3: Yeah, shifter.
4: Really? I don't see a damn thing.
3: ولا بعدك عم تقول لي you can see better when
1: لك شو بكي فاتحه معه موضوع للزلمه شو بكي خليني انا اشوف شو بده what do you want sir what do you want
4: Sam can I use your John
1: John don't work here anymore
3: ايه تركه لابني تركه
4: no your bathroom
1: الباثروم هونيك معقول انت يعني
4: what's هونيك
1: لك ابو ذير باثروم ابو ذير
4: اوكي
1: فاتحه معه موضوع للزلمه احنا ما عم نشتغل الليل لك لا سير لا لك سكولر باثروم ابو ذير
3: يا مشحرة
1: الله يعيننا على هالليلة
3: يا مشحرة عزبين اخر الليل
1: ما قلت لك شو عم احسن على البيت انت
3: ولك خلص اغلطنا وبأهان هلا عمل لي حل
6: What's up dude
3: hey
1: what do you want
6: hey you want to buy some watches
1: no thank you
6: $5 for a watch
1: I have too much watches
3: do you have watches نسوانية ولا
6: how about you just give me all your money come on give me the money let's go put the money in the bag let's go

0: بلاستيك بقول لك هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا يا بسان يا ويلي يا بسان يا بسان يا بسان
1: الله لا يقيمك بجاه النبي
0: الله لا يوفق بجاه النبي
1: يا سراء يا حرامي
0: يا مجرمي اللي قتلت للزلمه قتلت يا قتلت له ثلاث
1: يا مشحر انا قتلناه يا مشحر واللي قلب قلب شو بوز عم يتنفس قلب قلب
0: ولا قلب بالحبوسه
1: ولا قلب قلب يا مشحر اتصل بالامبيلانس اتصل بالبوليس ولا شوف شوف ايش عم يتنفس
0: لا لا مش عم يتنفس ولا مش عم يتنفس بس قلبه عم يدق يا مشحر قلبه عم يدق
1: قلبه عم يدق ولا خليه يتنفس شوف ولا تنفس
0: تنفس تنفس
1: ولا اعطينا فرصه اصطناعي يا مشحر يا مشحر خليه يتنفس
2: تنفس هذا بجيب شعر
1: ولك انت شو جايبك هلا لها ولا يا مشحر تعال تعال Is that if you kill someone in this country, how many years they send you to jail?
2: Jail? No, they give you the electric chair.
1: يا مشحرة! ساعة ساعة اتنورت اخرتك يا ام حسان.
0: لا تصب بحسان!
1: يا مشحرة!
2: ولا تصب بحسان!
1: ما بعرف انا. يا
2: مشحرة! Call the ambulance! Maybe they can give me a ride.
1: يا مشحرة!
2: Is he breathing?
0: I don't know! I don't know!
2: Well, did you check his mouth?
0: I don't know! I don't know!
2: What do you know?
0: I don't know! I don't know!
2: Did you? Maybe it needs to clean his throat.
1: يا حسان! يا حسان!
2: Clean his throat.
0: كلين جيب جيب هيدا اللي بدها تفض تم الكلينر
1: يا مشحر انا خلص خلص بدها تضف له تضف له تمه يا مشحر
0: شو بدي اعمل انا شو بدي اعمل شو بدي اعمل
1: ولا نضف له تمه نضف له تمه نضف له تمه هدي هدي هدي يا مشحر انا ولا هدي انت انا يا حسان
2: ويندكس
1: يا حسان ايه ويندكس كلين ايفريثينج
2: كلين
1: يا تقبرني تعال شوف شو صار هاوني بالمحطة يا حبيبي
0: خليه عايش
1: ما ادري شو صار في هاوني زلمة
0: خليه عايش
1: هاوني بدي يسلحنا
0: يا دخل
1: يا مشحر انا كنا بواحد وصلنا باثنين يا مشحر
3: الامبلانس والاطفائية وسكروا المحطة كلها يعني لو انا سكرت المحطة لثلاث اربع ساعات كان اوفر لي واحلى لي كمان
4: هيدي الخبرية لازم سجلها عك عك عك تاني
3: وقامت امي عملت حالة تعبانة لما شافت الامبالانس ايه محملوها وسحبوا فيها على المستشفى وبعد جمعتين اجتنا فاتورة الامبالانس 669 دولار
4: لهالدرجة 669 دولار ايه العمى شو هني مخدينا باللموزين
3: انت شفت هيدا زمور الامبالانس لحاله
4: هيدا اللي بيعمل وي وي وي وي
3: ايه هذا لوحده اللي بيعمل وي وي وي وي كلفنا 300 دولار
4: العمى شو ايه يا ابني يا حسين الله لا يحيى يحيى يحيى حوجنا له
3: مزبوط
4: ايه بتشرب لك شي فنجان قهوه
3: ولك بلقت يا ابو الياس بفنجان القهوه قمت وقعدت وفتت وطلعت وغبت وطليت وبعدك تسالني بتشرب قهوه ايه بنشرب قهوه
4: انا يا ابني يا حسين ما تعصبش بس انا كنت عم بسالك اذا بدك تشرب قهوه ولا موقفه
3: لا مش موقفه
4: ايه قول هيك من الاول ايه هلا تكرم عينك هلا بشربك احلى فنجان قهوه قوم لينا قوم
3: لوين
4: انا روح لعند ابو حسين نشرب فنجان قهوه ام حسين قهوتها ما بتتفوت
3: هلا بدك تكمل لي قصه هالكتاب والحكايات الكتاب
4: ما هلا بكمل لك على الطرطريق يلا لينا طيب انت يلا. بتعرف شو احلى خبريه من خبريات ام حسين
3: لا شو هي
4: لما بيك وامك وصلوا على المطار
3: ايه وشو صار
4: ايه
0: انا مالك انا رح توعيني
1: اخ الحمد لله
0: عمال اهلك ام حسين على مهلك بكفي بكفي عوني بكفي عمالك
1: Good morning وطن
5: Good morning Welcome to the US Your documents, please.
1: Huh? What?
5: Your documents, your official papers.
1: Papers, papers. هيدا جريدي من إيدك بدي إياها.
0: لك شو بكتب الجريدة شو بيقرا عربي؟
1: لك هيك بلكي بده يلف فيها شيء هيك.
0: لك شو بده يلف فيها؟ شو عم يبيع ترمس؟
1: ولك ليش ما تضلك تشارعني وقرد؟ Here's papers here.
5: What am I going to do with this, ma'am? I need your official papers, your documents, your passports.
1: آه الباسبورتات. أعطيها أقول من الأول تقتلنا نحن والزلمة. هيك هيك أعطيني الباسبورتات هيك.
0: الباسبورتات؟ شو مش معي الباسبورتات؟ هي يوم معك الباسبورتات.
1: لا هي مشحرة هي يوم معك أنا خليته معك قلت لك انتبه عليها.
0: لك شو معي معك كيف معي هي يوم معك أنت؟ ما أعطيتك يوم بعد ما شافونا على الأمن العام.
1: ولك أنا أعطيتك يوم لما شافونا على باب الطيارة.
0: ما أعطيتك
1: يا مشحرة ضيع الباسبورتات ولا هلا.
0: إيه يمكن هلا هن.
1: يا مشحرة ولك هيك لهاني. Sorry, sir. Here is my passport. Oh, here is his passport. Smallah ala al-khil, smallah. Here's my green card.
6: Al yamin, yam Hussain, al yamin.
1: لا هاني حطيته هون يا مشحره وين حطيته ضيعنا
6: قوم دورك عليهم
1: ولك عاود انت على وقتك شوف لي يا بلكي بعبك انت
6: لك شو بدهم يعملوا معي سايع بتضلك ضايع
1: هيا هيا هيا هير از ماي جرين كارد
5: اوه يو هاف ا جرين كارد
1: يس اي ام هاف امريكان كانت يو تيل
5: شور يو سبيك انجلش ريلي ويل
1: نو منيح يعني نوت سو جود نوت باد نوت باد
5: اوه وير دو يو ليرن ات
1: ها
6: عبالك وين تعلمتيها
1: ست حلقك أنا مالي فهمت وشو فكرني غشيمة
5: Quiet please
1: فضلت عم بيننا نست حلنا أنا وإنتي هلأ كمان أخ ولك بتضلك مجرسني وما رايح بتضل صوتك ملعلع ومجرسني أخ لك excuse me sir but he is pain in the ass the whole trip he gave me headache أخ والله بكرة لسير أمريكانية والله لطلقك وشلحك نص اللي معك والله
6: انت عذره يا ام حسين لك ما بقى معي الا الورطه يا المرحوم
1: خلي لك يا اللي ورطك يا المرحوم اسم الله بايام العز ما كان يفز
5: So you've been in the states before
1: yeah we live here for 3 years
5: where
1: in michigan
5: where in michigan
1: in dearborn على فورد رود وشيفر You know where Satira Bakery على Warren بتروح هاك وبعدين بتنزل على شيفر هاك You go down بعدين على فورد بتعمل left في 3 houses بيت أم حسان علي رضا بعدين أم حسان زنوبة بعدين أم حسان سعيد بعدين بيتنا نحنا 3 houses بعدين بيتنا هاوسنا
5: How long have you been outside of the country?
1: Huh?
5: How long have you been outside of the country?
1: We left here after his surgery.
5: When was his surgery?
1: Before Ramadan.
5: When was Ramadan?
1: After Shaban.
5: I need a date.
6: بركة بده يطلع معك date.
1: You want date from me?
5: Yes.
1: Yeah, Allah أشارك أني عيد الصوم أني date تطلع معه. لك أني بعملش الشغلات أني مزوج ومبسوطة يا عيد الصوم لا أني بعملش ال date مني.
5: I need a date. You left the country.
1: Huh? We left the country yesterday. Beirut, Jordan, America. Come here.
5: A date. You left this country.
1: We left at the beginning summer after Memorial, the day of Memorial. Eh.
5: What do you have in your luggage?
1: Huh? What do you have where?
5: In your luggage. Your luggage.
1: شو عم بقول هي؟ ولك أم شو بدك بدك هي؟ ولك إلك 12 ساعة على الطيارة نايم، أم شو بده؟
6: شو بعرف شو قالوا لك عن المترجم؟
1: We're not understanding you, sir.
5: Ma'am, I am asking what you brought back in your luggage. Have you brought back any weapons? Have you brought back any gifts? Do you have any alcohol? Did you bring back any food?
1: Food! Yay, جايبين food ليوم الفود معنا أكل ليوم الأكل. We have كشك هذا للسوق. We have زعتر للمناقيش. إربس هذي. خالتك جميلة بتعمل مناقيش عصاج بتاكل إيدك وراها. وفي معنى أني تم زهر روز واتر هذه للحلو هذه شغل مخدوشة. وفي معنى علبة حلو. وفي معنى كليان صنوبر وفي معنى تنبك عجمة وفي معنى شو بعد جبنا دخلك معنى أكل
6: مش خليت في أكل ما جبتيها
1: إيه شو جب في معنى بزرات فستو في معنى شو الفستو بالإنجليزي
6: فستو إيشن
1: حندق بندق عين اللي شافتك وما صلت عنا بالطق وتنبق فستو إيشن يا شكسبير لك شو الفستو بالانجليزي؟
6: الفستو بعرفها هيدي بيناس
1: ايه وي هاف بيناس
5: اكسكيوز مي يو هاف وات
1: وي هاف بيناس
5: يو هاف ا بينس ان يور لاجج
1: يس اي هاف بيناس ان ماي لاجج
5: مام واي دو يو هاف ا بينس ان يور لاجج
1: اتس ا جيفت
5: ا جيفت
1: ات از فور ماي سن
5: You brought your son a penis as a gift?
1: Yeah, my son loves to eat penis. He likes to eat penis every day.
5: And And you brought him one back from the old country?
1: Yeah, لا, but more than one. But do you think one is enough? I brought him big back. قديش جبنا في السوق لأحسان؟
7: قلت له شي 4 كيلو.
1: قديش بيطلع ال 4 كيلو؟
7: شي 10 باوند
1: هيك. I have about 10 pounds of penis.
5: 10 pounds of penis.
1: Yeah, 10 pounds of penis.
5: 10 pounds of penis.
1: Yeah, yeah. We all like to eat penis in the family.
5: All of you.
1: Yeah, yeah, all of us.
5: Including you.
1: Yeah, yeah, yeah. مع إنه أنا I'm not supposed to.
5: Please tell me, why not?
1: And penis make me fat. Oh, you know penis, when you start eating, you can't stop.
5: Is that right?
1: Hey, but then Ali, my husband don't like me to have the anal بيعملوا ملوحات وضغط. بس أنا I don't do in front of him. But when he go out, أنا بروح بكلي. بأكل كم شهاك وبرمة هيك بدون يعني إيه.
5: And where do you get all this penis from?
1: From him. Him ببعتوا على المحل ستورة بيروح على ال you go to the شو المحمصة بالإنجليزي؟
7: لا شو شو بعرفني منين بتجيب لي هالكلمات هؤلاء؟
1: You go to the المحمصة ال penis store in Lebanon. Oh, you buy it. So, honey, there is many, many kinds. في فستو بأشير penis with skin وفستو بلا أشير with no skin. في فستو عبيد. شو كيف بيقولوا العبيد إيه بالإنجليزي؟
7: لك شو بيك ببقولوش عبيد هوني بيقولوا African American.
1: وفي African American penis. وفي فستو حلبة وفي فستو مغبر. Many, many kinds.
5: Very interesting. That's interesting.
1: Have you tried any Lebanese penis before?
5: No, no, no.
1: Why not? They are good, delicious. Better than American penis.
5: How do you know that?
1: I tried it both. Ooh, the wife of my son tried it. She is American. Oh, she told me the same.
5: The wife of your son?
1: Yeah, wife of my son.
5: Your son that you brought the penis for?
1: Yeah, yeah.
5: His wife knows about him?
1: No, about what?
5: About him and the penis.
1: Yeah, yeah, she knows. She have with him coming sometime.
5: Oh, kinky, they share.
1: Yeah, she likes Lebanese penis.
5: Oh, yeah?
1: You know what she told me one day?
5: Tell me, please.
1: She told me, look, Auntie Jamili, I am Auntie Jamili. I tried every kind of American penis, but they are not good as the Lebanese penis. I tried it and it was chocolate, with caramel, with ice cream. I'm not good as Lebanese penis.
5: So your daughter-in-law discovered that the Lebanese penis is better than the American penis.
1: Yeah, yeah, and she is right, she's right. You don't want to try any Lebanese penis?
5: No.
1: But come on, don't be shy.
5: I'm not shy, it's just not for me.
1: Yeah, Allah. But you never try any penis before?
5: No, what's wrong with that?
1: That's strange. This is the first time I meet American guy who don't like penis. Most American guy like to eat penis.
5: Some, but not all.
1: You never tried it little bit.
5: Not even a little bit, no.
1: I'll hear them up the main who make a fisto. Sir, are you married?
5: Yes.
1: Your wife like penis?
5: What's your point?
1: And she never asked you to try one with her?
5: No!
1: غريب. طيب هلا انت you never try any penis butter before?
5: Penis what?
1: Penis butter.
5: Penis butter?
1: Hey, you never try. I'm not making penis butter, كمان.
5: Penis butter?
1: Hey, penis butter.
5: Do you mean peanut butter?
1: Hey, penis butter.
5: Peanut butter.
1: ولك شو عم نحكي أجنبي نحنا؟ Hey, penis butter.
5: You've been talking about peanuts this whole time?
1: Hey, yes, yes. Have you tried it, أنت?
5: Of course I have.
1: شبك قلت لك American men like to eat peanuts. You wanna change your mind now and try the Lebanese penis?
5: You know what? I think I would.
1: Eh, Allah يرضى عليك. نولني هالشنطة يا أبو حسين هيك. نولني الله نولني هالشنطة السوداء هذي فيها. Eh, wait and see. هلا when you try.
7: I did.
1: هذي الشنطة. ولك هيك أنت روح هيك. الله إني. هلا بتدو. هذي كليان هوني. إذا كيلو هوني هلا بتدق when you try Lebanese penis بتعيش تدق غيره هلا بتشوف هذا يا هذا فلتو مغبى بينس والدست هذا مد ايدك وكا
8: You know what, man? You're right. Lebanese peanuts are 100% better than American peanuts.
1: شفت قلت لك انا اللي بدو اللبنانيش بينس بعد شي دوق غيره.
8: Welcome to the US.

بعتولنا رسائلكم الصوتية عبر الواتساب وقولولنا من أي مكان بالعالم عم تستمعوا لنا. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: من قلب جنوبنا اللبناني ومن عبق التراث الأصيل، بلدة دردغية بتحتفل للسنة الثانية باليوم التراثي.
1: ليلتنا من الليالي العمر النجمات بترقص فيها.
0: مهرجان بيجمع الفرح والموسيقى اللبنانية وبيقدم تحية للفنانة سميرة توفيق.
2: يا هلا بالضيف ضيف الله أحسب الروح.
0: لقونا السبت 19 أيلول من الساعة 6 للساعة 9 المساء بوسط البلدة الحي التراثي. الدعوة عامة، كونوا كتار وخلوا صوت الفرح يلعلع من قلب الجنوب اللبناني وبرفقة راديو كوكبة. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 71 736-894.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكم دفى الغربة ودفى قلوبكم.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفر شيما، معكم إلي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: مرحبا، أنا ديانا الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: انتوا برفقة راديو كوكبا.
1: تاكل الاهل بالوطن الام يجتمعوا معنا.
2: عم تسمعوا راديو كوكبا.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم في وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سيربريزات، أنا بحس إنه هو رح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسيربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما رح يقلنا جبناها من شهر البلد مشينا ومطمينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع السيارة يمكن كربع ساعة، بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سعبت بكل حلقة تقريباً عنا دبس العنب. حبيتوه؟ سألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة. هو دبس العنب المخبوط، بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها، بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ني بيضة لبنة أكيد. طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة لونها بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة بسنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا، يعرفوا ولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيع يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغله هي انه كثير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبه. سو كان عندنا تقريبا 9 فرص عمل بالايكو فيليج، بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقه اللي هن النسوان التعاونيه، جمعيه تعاونيه نسائيه بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعه تبعهم. يعني كل حدا بكوكبه بيعمل مونه فيكون عم بيعرضها بالايكو فيليج، عم ندوقها على الترويقه ونرجع نشتريها.
0: واخذت هيدا للطريق البقلة اللي مدقناها بعد، طلع عجينة قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومة مريحة وبوعة بهيك طقس، أكيد جاي بالعيلة وجاي.
2: سو أنتوني نحن بإيكو فيليج، وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في sustainability، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة عطاها شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر. كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم
2: أكيد وأكتر،
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%
0: بتحدك
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سيربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان؟ خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب سعد، بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلا أنطوني، نحن بنعمة بأرض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل. نحن بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحن اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار، رح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تعطلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبا، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوء واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنها يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبا وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجره الزيتون ورمزيتها بالكنيسه، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل أميلين من خلال الصلاة إنه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة. عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باتنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار. عم نحكي عن عظمة بالتاريخ، لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وبيركن لعدة مرات.
5: وهن كمان they defy logic، يعني أنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها متقلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكرز. هون في شغلة كتير ذكية تخلوا هالزيتونات من زيتهم من البوبولاسيون تبعهم same DNA يكترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده DNA ألف سنين. هذا شغل كتير مهم.
0: 35 زيتونة مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم أصغر وأصغر وأصغر، بس الصغيرة يعني الزغطورة المهضومة عم نحكي 500 سنة وما فوق. الرقم منه كلمة بالتبع، الواحد بيصير عمره 40 سنة بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانية اجوا لهون، مماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صاروا 7000 سنة. الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
5: اذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هالضيعة بأيادي أمينة، هالزيتونات بأيادي أمينة. أنا بدي أسلم هون على دكتورة، تعلمت منها كتير لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، وأهم شيء قدي عمرهم لنثبت علميا الأعمار. هيدا شغلي كتير مهم.
0: ما فيكن تعرفوا الإحساس، نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومنبهر فيه، نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار له 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صالون 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم. 4000 سنة، هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 أمتار 10 أمتار تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهني بعدهم، وهني بعدهم، نحن كمان.
6: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
7: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبا. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون انقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية، وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتورال ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوف حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تا تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت لتركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
8: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة، العذراء الحاضرة والحارسة، كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبا وأهل لبنان، كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. بحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار في حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم، لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: انت الصخرة وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مظبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي إنه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبدا على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفتوا بتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقعدين في رامب وين ما كان لا يقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شي أقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكتر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سروة كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السرو ولبنان من عهد القديم، هالـ12 سرو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل الـ12، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما نوصل على محلات يمكن أماكن مرجع منشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينة، هيك آخر الديكور الأخير بيكون متروك كيف ما كان، ولا غلطة، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قدي نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الآيات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والإنجيل.
8: أكيد، والمهم إنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي، كل 6 آب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي إنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. وأهمية هالحدث، حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابن الحبيب يلي فيه فرحت إلو سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
2: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون؟
3: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
6: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة الإلياع، خادم رعاية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعاية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعاية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة ذخائر القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مارك بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديس لبنان مار شربل دي سرافا ومار نمطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارليس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
9: شو يا مارك؟
10: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
6: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856، وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل حرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
8: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكلها ثلاثة أقسام بشكله كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
0: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلشوا تنزلوا بهالدراج وتطلعوا بهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
11: أهلا أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة. هذا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقيه من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين نفرطه ومنشيل القش منه ومنخضر المطحن منطحنه. وهيدا زعتر باب أول 100%.
0: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقهم دكه، عم تشوف الانطره الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
12: انا بما انت حكيت عن زراعه الزعتر وكل شيء وكل هول، رح اقول لك انه انا طلب الحس قدام اقول لكم طعمتهم طيبه، لانه طعمه الزعتر والتروار وكل هول هن هذا الشيء، هن هالحجر وكيف عم يهتم فيهم والحب، وانا بحطهم مزبوطه ولا
0: ما فيك تعرف؟ ما فيك تعرف،
12: هو عم يشتغلون على اليد
0: هاللحظة. حس حالي معزية بس بستاهل.
12: أكيد.
0: واو واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح أقول حديث، بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على إجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون وبعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة، وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة، يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الأغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شجورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمة، هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
12: حتى كل بيت كان في زريبة للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. والأهم شيء مثل ما دايما نقول حلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمة زريبة قد ما صارت قبل.
0: أي لون بدك؟ هن هون ألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
9: أيه هو الأهين؟
12: أزرق.
0: أزرق.
12: أحمر أصعب شيء.
9: أنا مع الأزرق.
0: صباح الخير. كيفكم؟
13: تفضلوا. هلا. تفضلوا كمان مسقعة.
0: يلا منجي.
13: يا هلا.
14: هلا.
13: يا بالصبح.
14: يا هلا. أهلا وسهلا.
13: أهلا.
14: أهلا. بونجور. كيفك؟ يعطيكم العافية.
0: بونجور.
13: تفضلوا. هلا. تفضلوا. أهلا وسهلا.
14: أهلا. تفضلوا.
13: هلا.
0: حلوة الأجواء بالضيعة.
13: معلوم حلوة، حبيتي ضيعتنا
0: كتير كتير كتير. ضيعة نموذجية
13: ليمونادة، وهيدا ورد شغل
0: بتعلم منك الضيعة لبنان.
13: مش عم يزلوا مظبوط اللي عم تقولوا صح.
14: لك ايش كيف
13: بس ما هديك ما نزل.
14: ايه كل شي طيب.
13: تفضل ليمونادة موارق ورد.
0: هيدا ذكرتني بكل الطفولة. كل الطفولة كان عنا الجيران فوق بيتنا، نطلع لعندهم موارد يا طانت، موارد يا طانت. فهيدي كل طفولة. وهيدي ليموناده يمكن البترون والصيد رح تغار منهم شي روعة.
13: وصلنا فيكم. حلو تعالي.
0: بونجور بونجور.
15: بونجور
12: بونجور.
16: الحمد لله مر الياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مر الياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مرة صار مشكلة هون ولع سطح الكنيسة، كان تراب و ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا ما نجيب ماي لنا نطفي ركعت هالعالم، وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمة بالجو، اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
13: كان عاطين شيء اسف على الضيعه. بتركض العالم انه كلها بيوت الضيعه قديمه وطابق طابق على الكنيسه، جمعوا كلهم بمارلياس. هلا صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام لعند المذبح. محل ما كانوا مجمعين الناس اجى الضرب بالحائط الكنيسه وقشطت شقفه كبيره من حائط الكنيسه، وبعدها لحد هلا على مالت الشرقي بعدها لحد هلا مبين انه زمط عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالازمه هيدا سلامه اسمه. يعني كان في عندنا ازمه كانوا ياخذوا شرايط، ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه، وبنقول نزنن الكنيسه مارلياس يفكى ويحل كل الامور كانه من شتي ولا من مصايب ولا من احداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم، إن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفي.

0: مشوار
1: بالواكي.
2: موفقين موفقين.
3: تعلق اطول من هيك مش قصيره هالقد.
2: الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول، اسمحوا لي، ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم، واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها، جمال بشكل مش معقول، احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان، والجواب أش فينا نعمل؟ فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية النموذجية، وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبوا ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم، والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.

0: ليمونادا من الليمونة، بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة، بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وبحطه بدل.
1: ممنوع يتقشر
0: مزهر؟ لا، بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة. وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد، بسقى بصير أكلة. والهيدا الورد، عندي وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
1: انت عملت هالوردات من هون؟
0: ها؟
1: مش معقول شو هالطعمه.
0: الجنينه بغليهم وبعملهم.
1: مش معقول شو هالطعمه.
0: كله طبيعي لانه ورد بري
1: وكيف قويه. هلا بدي شاركك موضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات الضيعه بشرب شي 3-4 مرات موارد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
0: لا كله من بس يكون بري، لانه مش من هاي اللي بنزرع شهري، مش قوي مثل هيدا.
1: الله يحفظك. مش معقول عن جد بتضيع تعمل ليموناده او موارد بطريقه كتير حلوه.
0: طبيعي لانه كلهم جناين،
1: في بركه في رزق، او في اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
0: هذا الله يرحمها امي والله بعمرها، بدنا ناخذ منهم هالافكار. وانتم جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب، شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل، بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو، انه 10 كبايات حليب، بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبير ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه، وبنحط على النار بينغلى. بس يصير يغلي بنحط العطر، بيغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحترق بنشيله ونكفي غليهم لا يستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح، شرة مزهر بس، ونصبهم بالكاسات.
1: هول جوزات بجيبهم من امريكا؟
0: لا عنا، نحن عنا 3 جوزات بنحوش كل سنة.
1: بيكانز جوز امريكاني موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستين دو؟
0: 3 جوزات.
1: مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز، مش معقول. ببلش بكل رزة برزتها حبة حدا تانية، مطبوخة نص نص يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش، بس منا مفعوصة. بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة، شوية حلاوة شوية سويتنس، وإذ بطلع المنخار كان مزهر كان القطر. شو هالاختراع؟ بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب، ما كتير بحبها، بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هيك ما دام ابيك تفتحي مطعم.
0: مش تحكي لو بكير كان
2: ايه. هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقت البغل او خيار الحمار، نبتة كتير مهمة، باللاتيني اسمها إقباليوم إلاتيريوم. هلأ ما تجربوها، في ناس بيقولوا لسينوزيت وأشياء كلها وهيك، أنا بدي أخبركم أنه هيدا بتقفص عليها بتيرو البزر. هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان. هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتل، مش هيك بتشوفوها وين ما كان أطرقت.
1: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: أنا قلت لك إنه كوكب عندها لها كتير سوبريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت إنه سوبريزات أو لا، بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفع.
1: هلا أنا برد له إياها، مارك كوكب عندها كتير سوبريزات شجر. ما بعرف إذا شفت الشجر اللي لازمه لهلا.
2: أوكي.
3: عم نعمل دبس فسرون، شراب الفسرون، لأنه هذا منعوزه لشو ما كان، للتبولة، للسلطة، لكل شيء بدل حامض منحط منه.
4: جمعية التعاونية لتصنيع الغذاء والزراعة بكوكبة، نحن 12 سنة نحن من كوكبات، تأسس التعاونية 2010 بنشتغل بالمونة، وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية، المونة اللي عنا بالمعارض، وفي ناس بيجوا بياخذوا من التعاونية، وأهل الضيعة كمان بيشجعونا بياخذوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعندنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
0: هيدي كراكي للموارد بنعمل فيها الورد، يعني في كراكي تاني للزهر بنعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، وبنعمل هون من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدية.
1: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض، واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
2: قلت لك انه في مفاجاه زغطوره هيك، هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
1: واحد لبناني عمل زلابيه، راح على امريكا حط لها جوره سميها دونات.
2: شوف
5: زلابيه هي اساسا بلشت بالهطاس، وصرنا بالضيعة نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جوليوس فارس من سكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع عام بكوكبة.
1: تتاكل مع دبس الخروب؟
5: مع دبس الخروب كتير طيبة.
1: لا لا مع هيك مع الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
5: لا، الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم باسيه.
1: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
6: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
7: أحد فارس من كوكبة، من هون مدامتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. 18 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني، وهلأ جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وحلو فيها هون.
6: مشهورين بنوت الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هون. وأكثر بنوت هون بيكون عساج موجودة عنا، بيوصلونا من وين مكان حتى يجوا يأكلوا هون عنا.
1: حلو، يلا بيت طازة.
7: عندي دجاج ما بيبيض بالإن، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش شايفينها هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعدها زغطوره. ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق من الرمان. عم فكر تعمل كيها حصرم. افتح تمك حبيبي افتح.
1: عم بدي اوصلك كم قميص اليوم.
0: هاي وحده. طيبات هذا
1: حامضه.
0: طيبه؟
2: بدي ابرم على المستوي.
0: حامضه.
1: صار كيف؟ هذا؟ طالع لكم مقص اطلع. طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بالريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه أو بيفتحوا الباب. أهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه بالآخر. الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا إن كان محل القهوة أو إن كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم إياه أول مرة بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوها كرمال القطايه في النار على كلها، بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل. لا بيعمل هاللحم عجين، برمتها حلوه، طرفها حلو، وقفتها حلوه، ما بتشبه سفيحة بعلبكيه، ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت، شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي، من جوا طرية كتير، مانا كتير سميكة، مانا كتير رقيقة، ما بتعلو. لحمتهم كتير طيبة طازة، والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها او لبن او شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طونة أبو نقول، صار لي 20 سنة تقريباً بالمصلحة، صار لي فاتح أنا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالأزمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومن حي نحن المغتربين لأنه هن عم يشجعونا لنضلوا فينا على جرينا. يوم ما لنعمل عبامل كنافة جوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والصيام هي هذه نشتغلها على طول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودة كبستها هالقد منشان الصيام. الجوز نحط له السكر، من بعد السكر زهر، نخلطهم مزهر للطعم أكيد، والسكر للطعم طلعت الحشو بقلبك. يلا بدها تقريبا شي ربع ساعة، وهيدا بنعير لها ربع ساعة تقريبا.
1: رح اسبقك منتقع على الغدا هيك بتخليها.
3: اوكي
1: خد وقتك واعملها على زوق.
3: عراسي عراسي، اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
4: ابدا.
3: زيت الحرارة.
5: بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكوسيستم عم شوفه قدامنا هو من اهم ايكوسيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سامي اكواتيك، بيعيشوا بالمي او حد المي، اهمهم هن القره والجرجير. في عنا هيدا النبته اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بتدلنا على المي. بس اكثر نبته هون مهمه هي التيفا او الكاتل، هيدا إذا بتفركوا هيك بتيروا البزرات تبعها. هيدا نبتة كتير مهمة، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدا النبتة لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدا النبتة وهيدا الإيكوسيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نيجي نخبر نقول أنه إيف شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
2: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
2: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي، وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن.

0: هنا راديو كوكبة.
1: دي معلمتكم ياهن امكم او ستكم؟
2: ايه.
1: شو رح ناكل اليوم؟
2: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسة، فتوش، سمبوسي، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، هيك لحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
2: عنا هون بالضيعة شو مربع دس جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: بنعمل شغل على الموسم.
2: الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع.
2: أوكي.
1: هيدي رفتت النظري وشكلها حلو.
2: أي شو مربع دس هيدي العجة العجة بنعملها بالموسمة كمان. هلأ صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: بتطلعوا فيها بتقولوا ممكن يمكن ناشف شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
2: وطحين شوفان
1: روعة.
2: ايه وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
1: اف اف اف هنا.
2: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال لان عملوا كل الاكل بلا بصل وبلا ثوم وطالع فيه طعمة
2: اكيد.
1: هون
2: هيدا ورق عريش قاطع
1: شو طيب. واو الحموضة عرفت تاكل معي
2: ايه
1: شو حلوة شو حلوة شو حلوة من برا ملا قرشة من جوا مش معقول لمعتها مش معقول طعمتها لقطين لحمة ما في بالاخر شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني؟ ما في أهم من أكل لبناني. ما حدا يخبرني شيء. بدأ عرق أكيد. قاعدة بدأ عرق الأكل اللبناني بدأ عرق. أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة مع بعضهم. تعرفوا كل الأكل بمال بس الفريك بمال. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح. اللبناني عنده قمح. عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما يتحمص قبل ما ينشف. عملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن. أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالماء بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنين. الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا، بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو ونحن مش قابضينه جد. الفريكه بلديه وطنيه، لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه. وصرت نعمل صح مع اللحمه. اوه ماي جاد، بتصير تكسر بتصير تفقع تحت السنين، تعمل بارتي، بتصير ترقص تحت السنين تحت اللسان. طعمه من هون طعمه من هون. وكاس عرق وكاس الجامعه وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
2: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح وكل شيء لطن طيبين وكل شيء لطن طيبين. الكرم الاكل الطيب العادة الحلوة، بس بالاخر لازم ندوق الكنافة وكتير اشياء تانية كمان. الجوز من جوا شربين، ان كان القطر ان كان السمنة، قرشة مطبوخة مظبوط، فريكي ما بتعلق. اوه طعم شبه طيبة. اف لا لا هاي اخدها معي، هاي اخدها معي للطريق. ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب، حضرت المدام القهوة. عيب عيب على الواقف، ما في مني ما في أطيب مني.
3: وين الشباب؟ بشكرك
1: شباب البقوي بيشربوا حليب وكارنفليكس ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
4: باي
1: باي باي.

0: الله يلعن الشراويل وساعته. الله يلعن الشراويل وساعته، مين بعد بيلبس شراويل غير بحسن؟ مين؟ لا هو بيشتح لي شيء إلا للغسيل. الله يلعن الشراويل وساعته.
1: ميتي يا أم حسين.
0: إيه
1: بدك وايكم وايكم من الصبح أنتوا بحسين شغلتوا لي بيلي.
0: رحنا شابين.
1: إيه؟
0: أخذنا حسين هو رايح على شغله على المول.
1: إيه؟
0: هو ورجع جيبنا معه
1: قطيعة وكل نهار بهالمول.
0: إيه لك عاملين هالسايد واك سيل وحاطين هالبضاعة برا. عادمتي حسيت حالي بسوق الخميس ببنت جبال.